0: ساقط حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنه تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسال شو هالحركات الحد الادنى تبعك 100 و يا بلاش شو حلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

200 سنة طيروا من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: بودكاست سياسي عجب اللبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

ها والأرز وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عري سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي قلت له هي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين ليبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: حظك على الهواء.
5: الشمس ترافق كوكب عطارد في حركته التراجعية داخل برج السرطان المائي، مما يدعونا جميعاً إلى التباطؤ ومراجعة القرارات الماضية والتركيز على الروابط العائلية الصادقة. وفي المقابل يفرض القمر في الجدي أجواء من الانضباط والجدية لإتمام المسؤوليات، بينما تطفي الزهرة والمشتري في الأسد طاقة من التفاؤل والجاذبية، ويدفعنا المريخ وأورانوس في الجوزاء نحو تبني أفكار وحلول سريعة ومبتكرة. دعونا نكتشف ما تحمله هذه الأجواء لكل برج من الأبراج. برج الحمل، مع تجمع كواكب السرطان في بيت بيتك وعائلتك قد تجد نفسك مشغولاً بمسألة عائلية قديمة تعود للواجهة، أو تحتاج لإعادة ترتيب أجواء منزلك لتبث فيه الراحة. برج الثور، المريخ وأورانوس في الجوزاء يسلطان الضوء على شؤونك المالية، مما قد يتيح لك فكرة سريعة أو طارئة لزيادة دخلك. ذهنك متوهج اليوم بفضل طاقة السرطان، وهو وقت ممتاز لإعادة التواصل مع محيطك المقرب أو مراجعة أوراق ودراسات قديمة. برج الجوزاء، طاقة الحركة والتغيير في أعلى مستوياتها لديكم، حيث يجتمع المريخ وأورانوس في برجكم ليمنحاكم اندفاعاً وشجاعة لكسر الروتين. تراجع عطارد في السرطان ينبهكم بضرورة الحذر في المصاريف المالية ومراجعة ميزانيتكم بدقة وتأني بها. برج السرطان، الشمس تضيء برجك وتمنحك الحيوية، لكن تراجع عطارد بجانبها يجعلك تميل إلى استرجاع ذكريات قديمة أو إعادة تقييم لخططك الشخصية. لا تستعجل البدء بمشاريع جديدة تماماً اليوم، بل ركز على تصفية الحسابات العالقة وترتيب أفكارك بصمت. برج الأسد، أنتم على موعد مع جاذبية استثنائية. كوكب الزهرة يتألق في برجك وبجواره كوكب المشتري، مما يفتح أمامكم أبواب التفاؤل والفرص العاطفية والقدرة على لفت الأنظار. خففوا من القلق الذي قد تثيره كواكب السرطان خلف الكواليس واستمتعوا بحضوركم الباهي. برج العذراء، الأجواء الفلكية تدعوك اليوم لإعادة التواصل مع الأصدقاء القدامى أو مراجعة مشاريع جماعية سابقة. قد تظهر بعض المسؤوليات العملية التي يفرضها القمر من الجدي، لكن تنظيمك المعهود ومساندة المحيطين بك سيمكنانك من إنجاز كل شيء بكفاءة. برج الميزان، تسلط الخريطة الفلكية الضوء على مكانتكم المهنية وأهدافكم العليا. وجود الشمس وعطارد المتراجع في السرطان يطلب منكم مراجعة خطة عمل سابقة أو تصحيح مسار مهني، بينما تمنحكم كواكب الأسد دعماً معنوياً كبيراً من خلال علاقاتكم الاجتماعية المميزة. برج العقرب، تشعر برغبة في التعلم أو استرجاع معلومات ومعارف قديمة، قد تواجه بعض التغييرات المفاجئة في محيط عملك بسبب طاقة الجوزاء، لكن مرونتك وقدرتك على قراءة السطور ستكونان صمام الأمان لديك. برج القوس، تبحث في شؤون مالية مشتركة أو استثمارات تحتاج إلى إعادة نظر وتدقيق بفضل تراجع عطارد. عاطفياً، تواجد الزهرة والمشتري في الأسد يفتح أمامك آفاقاً دافئة ويبث في روحك حب المغامرة والتفاؤل. برج الجدي، القمر يستقر في برجكم اليوم ليمنحكم حضوراً قوياً وقدرة عالية على ضبط الأمور. الكواكب المتواجدة في البرج المقابل لكم السرطان تركز على الشراكات. قد تحتاج اليوم إلى مناقشة موضوع قديم مع الشريك العاطفي أو المهني وتوضيح سوء تفاهم سابق بصدر رحب. برج الدلو، تراجع بلوتو في برجك يدعوك للتأمل والتحول الداخلي الهادئ. على الصعيد اليومي، تجمع كواكب السرطان يوجه طاقتك نحو الاهتمام بالصحة والواجبات المتراكمة. تأنى في إنجاز أعمالك ولا تضغط على نفسك، واستعن بالطاقة الإيجابية التي تمنحها لك الزهرة من برج الأسد. برج الحوت، الأجواء تحمل لك لمسات إبداعية وعاطفية جميلة جداً. تجمع الكواكب في برج السرطان الصديق يفتح قلبك للمشاعر ولعلاقات قديمة قد تتجدد. استغل طاقة المريخ وأورانوس في الجوزاء لإدخال بعض التعديلات المبتكرة والممتعة على منزلك أو بيئتك العائلية.
4: حظك على الهواء.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: كل العصايد من حلا عينيك.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي عم حسوا إليك انت ولا
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

0: Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي
3: بلا منحف بلا منحف
2: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
3: وينك
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: بعد التطلع بعيونك
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
4: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق ما صبت شي
4: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
5: إنه أنا بحسها كوميدية
4: لولو أكتر اجتماعية
5: سياسية اجتماعية
6: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز البطاقات بمكتبة أنطوان
7: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage. Proud to be loud.
8: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي. كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. لحتى نقويها أكثر لموجتنا وارسالنا بكل المناطق اللبنانية، دعمكم مطلوب يا لبنانية لإذاعة جبل لبنان بالإعلانات وسبونسرينج. دعمكم مطلوب. 70-220-888 نبقى منستمر منطور نغلب التشويش بكل المناطق اللبنانية من قبل المغرضين واللي بيكرهوا لبنان وأرزة لبنان وصوت لبناني صافي جبل لبنان. صباح الخير لألكم جميعا بلبنان وخارج لبنان، عم تسمعونا على جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد صباحكم جميعا جميعا جميعا. اليوم الثلاثة 30 حزيران 2026 ميلادية، من زمن الميلاد وزمن العنصرة وزمن القيامة المجيدة، زمن عم نعيشه ومنعيشه بكل إيمان وبكل ثقة بالمستقبل بإذن الله. مستقبل هالوطن، وطن عمره آلاف السنين رح يبقى، ما رح يقدروا مغرضين عملاء للخارج إنهم ينتصروا على أرزة لبنان، أرزو لبنان. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. ابتداء من هاللحظة فيكن تبعتوا آرائكن وأصواتكن العالية 03-444-037 رسائل صوتية أو مكتوبة مش اتصالات. ويا هلا، وفي ناس بلشوا يبعتوا من قبل بداية الفترة، من 7:15 ومن امبارح المساء ومن امبارح بعد انتهاء الفترة، بيضرب حسابهم انه انا باخذهم ببداية الفترة. اهلا يا هلا، هلا وغلا فيكم جميعا. ماذا يحدث في وطننا لبنان؟ دولتنا اللبنانية ناشرة اليوم عدد من الاسامي كمان بالصحف اعلانات الرسمية، أبرزهم جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة كاسرين تفقة أو إنه الدولة عم تشهر فيهم وهن دافعين، إضافة لمؤسسات تانية. يسعد صباحكم جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة اللي مشهرة فيكم دولتنا اللبنانية صباح اليوم الثلاثة. آخ منك يا دولتنا اللبنانية، آخ. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الألمان خسروا. شو يا ألمان؟ تبعوا أنا مني شيء يعني، أنه بس هيك منزرك لبعضنا شوي صغيرة، وخاصة كمان أنه بالبيت عندي في تزريك بين الألمان والبرازيليين. دخلكم ما شفتوا قديش أنه قديه مهتم ألمانيا والبرازيل، مقسوم البيت عندي. يا باي باي يا حلوين ألمان. يا الملفت اليوم بصحيفة اللواء الزميلة منال زعيتر، قيادي في حزب الله لصحيفة اللواء، لا للاستقالة من الحكومة. تشوفوا يعني نائض ومنهوض، لا للاستقالة من الحكومة، لا للفتنة، لا للاعتراف باتفاق الإطار. لك يا حبيبات تقلعوا، روحوا فلوا بدكم ضلوا بحكومة فيشي. انتوا بتقولوا لا فيشي، هي فيشي يعني مش ملبينا. حكومة فيشي يا حبيباتي، يا وفيق صفا ومن لف لفيفك، ما كان فيها استوار الفرنسيين. حكومة فيشي كانت حاكمة لحالة، مش جوات الثوار وما بدهم يستقيلوا، معندين بدهم يضلوا جوا. وعندكم وزير مخالف الشرع، يا حزب الشيطان، يا حزب عملاء إيران، وزيركم اللي بيستولي على وزارة الصحة وعملها ملحق بـ بـ بـ بالهيئة الصحية الإسلامية،
ركان نصر الدين يا جماعة مصر انه يلبس كرافة. انتوا ما بتقولوا كرافات، ما عندكم الف ف ف ف، قولوا ف مش ف، الف لوحدها والف لوحدها. في حرف الف وفي لما بنلفظ اجنبي حرف الف. كرافة لا، كرافات نعم. فوزير صحتكم يا حزب الله بهيك وجهه المنور هيك مثل الرغيف السخم، مصر يلبس كرافة بكل مناسباته، بينما نوابكم يا حزب إيران العميل كلهم ما بيلبسوا كرافة أبا عن أخ. يا فقالوا له شيل الكرافة يشيلها وما يطلع بقى عصر بعبدة. يا ريتهم كسروا له إجراء بقصر بعبدة وبالقصر الحكومي من وقت ما شافوه قاعد حد السفير الإيراني، معناته أنه ما بيعترف فيكن، ما بيعترف برئاسة الجمهورية وما بيعترف بالحكومة اللي هو موجود فيها وبرئاسة الحكومة وبالقرارات اللي بتخذها الحكومة بوجودهم. أولكم بيحطوا صمخ بدنايهم وهو عم تتناقش القرارات، قرار المفاوضات، قرار الذهاب إلى أي قرار معين، أولكم بياخدوا حبة الاكزوتانيل تحت لسانه، بيحطوا حبة تحت لسانه وبيحضروا الجلسة، يعني بيكونوا غاشيين بقلب الجلسة. نواب وزراء عملاء إيران يا بدهم يضلوا، وخليكن الشرعية داعسة وماشية، وتكسير عظمات اللي كانوا على طريق المطار على يد الجيش اللبناني البطل ماشي. فمشان هيك انتوا قال لا ما بدنا الشارع. اكيد ما بدكن الشارع لانه بتكسروا اجريكن وايديكن وعظماتكن على يد الشرعية اللبنانية. يلا قولوا الله. ما رح طول كتير، عنا اشياء كتير. الساعة 9 رح نتصل الله راد بالزميل الاستاذ بسام ابو زيد رئيس نادي الصحافة وزميلنا بالال بي سي اي، اضافة لرصد كتير كتير كتير، يعني بيخلص الوقت اليوم وكل يوم ومواضيعنا ما بتخلص. خلص سكتت شهرزاد عن الكلام المباح، سكتت جوني، بس رح يضل صوتكم عالي. يلا خلينا نبلش مع اغنية من سنة 1960، يعني كنت بعدني شيء اني خلقان او انه قبل ما خلقت بشي شهرين. جاك بريل، On n'oublie rien de rien، On s'habitue c'est tout. 1960، واو.

0: C'est tout.
1: C'est tout. C'est ça. يا أهلنا ويا ربعنا ويا لبنانية. خلينا نبلش شوي مع موسيقى جيمس لاست وبنرجع كمان منغير ضمن الفترة بنوعية الموسيقى. صوتك عالي جبل لبنان. كله اليوم لازم يكون على السريع. يلا أنا وياكم. كمان في قرارات عم تطبق بمختلف المناطق اللبنانية والمنتجعات البحرية السياحية المجمعات المجمعات البحرية يمنع إدخال الكلاب، يمنع إدخال المأكولات والمشروبات، يمنع إدخال الأسلحة، ويمنع إدخال الخادمات. نعم منشوفها وين ما كان، وحتى الخادمة إذا نزلت بكل المجمعات، وعم بحكي كلهم يعني كلهم بكل المجمعات السياحية البحرية بوطننا لبنان، الخادمة ممنوع تنزل بالميو على البحر أو على البسين أو تلعب على الرملات مع الأولاد. بتبقى لابسة تيابها الكاملة وممنوع أي شخص غير اللون الأبيض أو الهيك شوية تان يعني أسمر البرونزاج غير ألوان ممنوعة. أنتو شو رأيكم؟ دام فضلكم ما رأيكم؟ يا بلغت الرهبني جمعية المرسلين اللبنانيين بتشهير فيهم اليوم من قبل دولتنا اللبنانية. يا كتبت: الدولة اللبنانية الموروثة والمبتلية بالفشل ما زالت تقوم بعملية التشهير بالمؤسسات والجمعيات والأشخاص المتوفين أو الذين ما زالوا على قد الحياة. الثلاثاء 30 حزيران 2026 نشرت الدولة اللبنانية وزارة المالية اسم جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة عصنوبر بيروت. للأسف وعصطوح بيروت عم بطلبون بالتفقة. تدعو وزارة المالية، مديرية المالية العامة، مديرية الضريبة على القيمة المضافة، مصلحة العمليات، دائرة خدمات الخاضعين المكلفين الواردة أسماءهم، الحضور لقصر العدل شارع كورنيش النهر مبنى وزارة المالية. نعم هيدي دولتنا اللبنانية الموروثة فاشلة وما في تدقيق وما في شيء وما في عندهم لا عرض ولا طول. ناشرين عرض العالم كله وناس منهم متوفين مثل البطرك الأرمني اللي صار له 20 سنة كان متوفي، ومثل الممثلة اللبنانية اللي ماتت ونحن عم نساعدها لحتى تشتري خبز وتاكل، ثلاث مرات صاروا ناشرين اسمها وهي ميتة. حطوا لكم شي إنسان يعني عنده آي كيو هيك ذكي عم قل له لوزير المال هلا أنت أكيد هيدي ورتينا الشغلة مش مسؤوليتك أستاذ ياسين جابر حبيب قلبي أنت يسعد صباحك. حطوا لكم شي موظف أو موظفين يكون هيك يعني عندهم شوية آي كيو زايد شوي هيك يعني 0.1 الآي كيو تبعهم لحتى يدققوا بالأسامي، وقبل ما تنشروا أساميهم اتصلوا فيهم للأشخاص اللي مثلا عندهم أسامي بارزة. في أسامي كتيرة ناشرين 100-150 كل يوم تقريبا. يا جمعية المرسلين الموارنة اللبنانيين بريميوم لتأجير السيارات غيرها من الشركات، روي أو زوي لتأجير السيارات، شركة زوق كافي زوق، هيدي كلها أسامي إضافة مثل المخازن الكبرى أنجي. شو يعني أنجي؟ وين أي فرع مخازن الكبرى بلبنان؟ هذا سلسلة سوبر ماركت مش هيك؟ مخازن الكبرى بيكون في شي موظفة راح تسجلت بوقتها اسمها أنجي فمعتبرين إنه المخازن الكبرى أنجي. يلا أنجي أنجل ديفل يا 03-444-037 أول رسالة صوتية.
2: صباح الخير خيي جوني، كيفك؟ يعطيك العافية. مسابي هلا فتحت وسمعت شنتك عن خادمات. شو هالعنصرية هاي؟ شو يعني خادمات ممنوع تنزل؟ ليش منهم بشر؟ ما فهمت. هلا أكيد إنه هي بالنهاية بنت أنا ما بحب إلا خادمة، بنت جاي تساعد المدام بولادها وكبار وكل شيء، إنه ما في لزوم مثلا تتسبح وهيك، لأنه شغلة بيقتضي إنه هي ما لنا فرصتها، هي جاي أصلا تخدم الأولاد وهيك، بس إنه ممنوع تنزل وممنوع مدري شو ممنوع، طب ما ليه؟ شو هالعنصرية هاي؟
1: هيدي موجودة، بونجورك شبوبية. مرشر بل يحميك ويحميكم جميعا. ميه. صوتك عالي جبل لبنان، إذاعتكم يا لبنانية. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. ومبارح وزير إعلامنا، وزير الإعلام اللبناني العزيز المحامي الدكتور بول مرقص، قام بزيارة إلى مركز رابطة كاريتاس لبنان دارنا في فرن الشباك، حيث التقى المسنين، شاركهم مأدبة الغداء مثل ما كنا عم نبلغهم امبارح بالبروموسيون. كان في استقبال الوزير مرقص رئيس مركز دارنا كاريتاس لبنان رئيس المركز بيير فضول والمرشد الروحي الأب جورج عكي، إلى جانب العاملين والمتطوعين. الأب عكي رحب بالوزير مرقص، أشاد الوزير برسالة المركز المستمرة من 25 سنة بخدمة نحو 60 من الأشخاص المسنين، إضافة إلى خدمة إيصال الوجبات لبيوت المسنين اللي ما بيقدروا يكونوا بالمركز أو مش موجودين بالمركز، بعدهم موجودين عند أهلهم أو لوحدهم قاعدين، بيبعتوا لهم ديليفري بمنطقة فرن الشباك وجواره. الله يبارك فيكم. أشار الوزير بول مرقص إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تقضي بإبراز المبادرات الإنسانية المستمرة، وأشاد بالدور الذي تؤديه رابطة كاريتاس لبنان وشركاؤها ومتطوعيها في دعم الفئات الأكثر حاجة. وأشار الوزير مرقص إلى أن كبار السن يشكلون أساس العائلة والمجتمع، وأن من واجب الجميع الوقوف إلى جانبهم وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة لهم مع احترام خصوصيتهم. وأضاف الوزير مرقص أن وزارة الإعلام ستواصل تعاونها مع رابطة كاريتاس لبنان ودعم نشاطاتها، لا سيما المبادرات الدورية التي تقام أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، مؤكدا أن حضور الإعلام يهدف إلى إبراز قيمة العمل الإنساني، وشدد على أن الدولة تدرك أهمية هذه الجهود في ظل الظروف الصعبة. رئيس مركز كاريتاس دارنا بفرن الشباك بيير فضول أوضح أن الهدف من المشروع هو خدمة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم أو من دون معيل، وأشار إلى أن المبادرة انطلقت بالتعاون مع مطبخ تيتا وجدو، وطلب دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان استمرارية المركز. جولة على أقسام المركز، ثم غداء جمع الوزير بول مرقص بالمسنين، وتم قطع قالب حلوى تكريما للمناسبة. الوزير الدكتور بول مرقص الله يكبر واجبك وواجب رئيس الجمهورية كمان الداعم مثل ما قلت بكلمتك لكل المبادرات الإنسانية والمبادرين الإنسانيين. موريون باريخ كاريتاس لبنان، ريشود كاريتاس لبنان، أبون معليو، سمير الغاوي، نطار الخلخون موريو يشوع مشيح ومريام يلدات يشوع، لكنوشتو كاريتاس لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك جوني، مرسي، وصباحك رقم ينتهي ب957. ويسعد صباحك طبيب وجراح زراعة الأسنان الدكتور غسان نمار. اسمع شو بعت لنا المستمع دكتور غسان ومستمعينا. الأكثر سعادة هم الذين لا يتعلقون بأحد. نعم، الأكثر سعادة هم الذين لا يتعلقون بأحد، وأنا بدي أضيف عليها أيضا، أحبب من شئت فإنك مفارقه. قولوا الله، منحب ومنحترم ومنتعلق، بس مش تعلق بالحياة الدنيا، تنكون أكثر سعادة، لا نتعلق بالحياة الدنيا وبمقتنيات وحطام الحياة الدنيا. بارح كنت عم فكر هيك، قلت أنا بدي أقول للمستمعين إنه شو بتفرق بين شخص عنده مليارين أو 3 مليارات أو 30 مليار أو أكثر من المليونيرية والمليارديرية، اللبنانيين أو العرب أو الأجانب أو الدوليين، شو بتفرق بينهم وبيني وبينكم اللي نحنا خبزنا كفاف يومنا، شو بتفرق بينهم وبين إنسان كمان هيك عم فكر فيهم دايما، شباب رامكو ألتاس بي اللي بشوفهم الساعة 5:30 أنا وجاي على الإذاعة، بشوفهم من الطريق من حد بيتي بأدونيس زوق مصباح وصولا للأشرفية قرب مركز الإذاعة، عم يشتغلوا بكل صحة وبكل نشاط، الله يعطيهم الصحة والنشاط. شو الفرق بينهم وبين الملياردير؟ أحد المليارديرية اللبنانية ما رح سميه، أنتوا رح تعرفوه، بيحب كتير يعني أكيد إنه عنده شي 20 مليار دولار، بيحب يأكل، نصح إنه بالآخر خلاص صار وزنه كتير زايد عن اللزوم وصار ما يصير معه مشاكل، قام صار كل ما فات على المستشفى إنه هالشخصية هيدي شخصية معروفة، دخل الفلان إلى المستشفى لإجراء عملية قسطرة أو ميل بيقولوا له، يميل قلبه وميل يغزيل، بالآخر خلص إنه حتى شو إنه كل ما فات بيصوروه أو بيصوروا المستشفى من بعيد، وفات وظهر وميل قلبه لأنه يعني صار قلبه يعني بالخمستعشر يوم مرة كان بده يعمل ميل للقلب، رجع صار كل أسبوع، فجاب على القصر اللي عنده ما كانت فتح قلب قسطرة ميل، صار يعملوا له اياها الاطباء داخل قصره، هلا صار بديار الحق، هو بقى انا وياكم وهو وشباب رامكو التسبي الله يعطيهم الف عافيه، بنتساوى هالملياردير مع ال 30 40 مليار دولار تبعيته، في ملياردير بعده لحد هلا هو خيه كمان على قيد الحياه وما ما بيعملوه على أصبع مجروح، لا بمسقة رأسهم بشمال لبنان ولا بأي مطرح تاني. فشو الفرق بينه وبينهم؟ بالآخر بده يشخر وبدهن يحطوا له قطن بيقبله بيدبره وبيتمه وبيبني خيره، وبعدين بتحدى واحد يقعد معه أكتر من 10 دقائق ربع ساعة وبعدين من يندفن تحت الأرض وبيأكله الدود، وكلنا رح يصير فينا هيك تحت الأرض أو مع الأرض أو بيدخل المدافن والكازيات اللي بنندفن فيها. فلنتواضع، قولوا الله ما رح طول بقى، ايه اليوم خلاص وعدكن ما احكي كتير، يلا حكمة. مش هيك دكتور غسان نمار طبيب وجراح زراعة الأسنان ومستمعي جبل لبنان، صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 اف ام.
1: حسات حسات ملكة على عرشها.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
1: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Are you ready for this?
4: Last night I dreamt of San Pedro.
5: Sa musique rassemble. Sa musique fait vibrer. Madonna. Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2. Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston. Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
6: Hi, this is Madonna. Madonna. Papa, don't preach. I'm
5: in trouble deep. Papa, don't preach. Journée spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie. Nostalgie, tous les tubes 80.
7: This summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا. علي يسعد لي صباحك يا علي. صباح أستاذ جوني، كلامك رائع. هو كتب لي كمان بزيادة على الكلام اللي حكيته علي. القبر باب والكل داخله. نعم، وأنا بزيد كمان وبقول لك وبقول للمستمعين، كل نفس ذائقة الموت ومن ثم إلينا ترجعون. الله يرحمنا نحن وطيبين. المهم يبقى وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. طرد لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون. مونديال 2026، المغرب يقصي هولندا ويتأهل لدور 16. والألمان، يا ألمان بونجور، يلا قولوا الله معلش، هيدي لعبة اعتبروها روح رياضية، ما تاخدوها أنه هيك تعصيب وتقلبوا خلقتكم وتعصبوا ويطلع ضغطكم. مبارح حصيلة على طرقاتنا اللبنانية، قتيل و16 جريح، الله يرحمه أو يرحمها ويشفي الجرحى والمعوقين واللي رح يرجعوا يموتوا بوقت لاحق. وسوقوا على مهلكم إذا بدكم، يعني ما بقى في إجبركم على شيء. ننصح وبعدين كل إنسان يصطفل بحاله. في إمارة موناكو مساء أمس، انفجار كبير تسبب به رجل ألقى كيسا على الأرض ولاذ بالفرار. فريق الأنصار هون بلبنان يكتسح المبرة 7-0 ويحافظ على صدارة بطولة لبنان لكرة القدم. نعم، إذن الانفجار الكبير في موناكو ناجم عن عبوة ناسفة ولا معلومات عن ضحايا. المسؤول الإسرائيلي كاتس يقول لن ننسحب من لبنان قبل نزع سلاح حزب الله. يلا عطيوكم حجة، ضلوا ملقطين بهالحجة. الله يكسر إيدين ولا يوفي اللي عطي حجة لتدمير وطننا لبنان واحتلال وطننا لبنان مجددا. شكرا دولة الإمارات العربية المتحدة من كل قلبنا وباسم كل اللبنانية. الإمارات تسمح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من يوم أمس الاثنين. وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت عن السماح بسفر مواطني الإمارات إلى لبنان، وأكدت الخارجية أن التسجيل في خدمة تواجدي إجباري، يعني في أبليكيشن عندهم بالإمارات المواطنين الإماراتيين بتواجدي، إنه وين بدو يتواجد. تواجدي أبليكيشن ساعتها بيقدر يروح، إذا ما سجل حاله على أبليكيشن تواجدي ما بيخلوه يسافر لا للبنان ولا لأي مطرح تاني. بيعبي البيانات المطلوبة، تحديد مقر الإقامة بوطننا لبنان وأرقام التواصل بحالات الطوارئ. يلا أهلا وسهلا فيكن مواطني الإمارات الأحبة بوطننا لبنان وكل مؤسساتنا السياحية واللي بخدمة السياحة، ومنهم حلال رانتكار بتصرفكن. يا هلا أهلا وسهلا فيكن من مطار بيروت، بيسلموكن السيارة حلال رانتكار وبيكونوا بخدمتكن مثل ما هن بخدمة وطننا لبنان وسياحة لبنان. ويلكم باك مواطني الإمارات الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز: خيارات بري وحزب الله لإسقاط اتفاق واشنطن. ميرا جزيني كتبت: لبنان في مرحلة الاختبار العملي لاتفاق واشنطن. صوتك عالي جبل لبنان. وفقرت بأقلامهم في لبنان فايلز: ديفيد عيسى كتب مقالا بعنوان استهداف الجيش وقائده استهداف لآخر ركائز الدولة. هالمقال اللي بتقروه عبر لبنان فايلز فيكن أيضا تشتروا صحيفة الشرق اللبنانية، تحية للأستاذ عوني الكعكي، للاطلاع كمان على ما كتبه في الصفحة الأولى من صحيفة الشرق: ديفيد عيسى استهداف الجيش وقائده استهداف لآخر ركائز الدولة. صوتك عالي جبل لبنان. فقرة بودكاست حكينات لبنان فايلز واستضافة للجنرال مارسيل بالوكجي. مارسيل بالوكجي يكشف المخطط العسكري الإسرائيلي في المناطق والتواريخ. هكذا ستكون نتائج الاتفاق الأخيرة. إذن الجنرال مارسيل بالوكجي ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز. أبرز الفيديوهات، وبعده كمان من أبرز الفيديوهات مقابلة اللي أجريت من قبل لبنان فايلز بودكاست حكينات مع الزميل جان فيغالي رئيس تحرير نشرة أخبار الـ LBCI، زميلنا بنادي الصحافة ومسؤول البرامج السياسية والأخبار بإذاعة لبنان الحر. الزميل جان فيغالي بعده الأكثر مشاهدة، أبرز الفيديوهات بلبنان فايلز. صوتك عالي جبل لبنان. كواليس لبنان فايلز: صادق ونيكول ويوم صيفي. يوم صيفي بامتياز أمضته الإعلاميتان الصديقتان ديما صادق ونيكول الحجل مع عيلتهم، علما أن ديما صادق هي أم البنات، فيما نيكول الحجل أم الشباب أم الصبيان. يخليلكن ياهن شباب وبنات. الشباب بيجيبوا لنا بنات نحبهم مثل بناتنا، والبنات بيجيبوا لنا صهورة أصهر مش هيك، بيجيبوا لنا صهورة نحبهم مثل أولادنا. صوتك عالي جبل لبنان. تمويل للحزب عبر هذه القنوات. تسجل في الآونة الأخيرة معطيات عن إعادة تفعيل قنوات التمويل الإيرانية المخصصة لحزب الله عبر العراق، بما يتيح للحزب الشروع في دفع بدلات الإيواء وتمويل أعمال ترميم وحدات سكنية متضررة، وذلك بحسب لبنان فايلز. هون بدنا نرجع نقول أنه كمان كانوا بلغوا المواطنين جماعة حزب إيران أنه أنتوا صلحوا هلأ، عملوا إجراءات الإصلاح والفواتير الأصلية بدنا إياها. يعني عم يفهمون أنه ما بدنا فواتير مزورة يعني ومضخمة، وبعدين نحن متحاسب نحن وياكم. ليبانون فايلز يكشف ثلاث وزراء على لائحة التبديل. خلينا نشوف. ثلاثة وزراء وفق معلومات ليبانون فايلز سيطالب حزب الله بتبديلهم متى آن أوان العمل على التغيير الداخلي لصالحه، وهم وزير الخارجية يوسف رجي، وزير العدل عادل نصار، والمقصود نزع هذه الحقيبة من أيدي الفريق المناوئ للحزب، وأيضا وزير التنمية الإدارية فادي مكي لصالح الإتيان باسم شيعي يتحكم بكامل توجهاته وقراراته حزب الله من دون أي هامش. نعم أقولكن عم تحلموا يا شباب، حلموا قد ما بدكن. عنا شرعية وعنا حكومة شرعية، والله ينصرها بقراراتها، وانتو وزراءكن المدسوسين جوات الحكومة لا بدكن تستقيلوا ولا بدكن يعني لا بهيدا ولا بهيداك ولا بيزيح من درب هيدوليك. هيك صاير فيهم الشبيبة عملاء إيران. نائب متنكر لم يعرفه أحد صادف رواد الواجهة البحرية لبيروت أثناء ممارستهم رياضة المشي في المنطقة، نائب بيروت عدنان طرابلسي الذين بالكاد تعرفوا إليه بسبب النظارات الشمسية والقبعة وثياب الصيف الرياضية، وذلك بحسب ليبانون فايلز. يا منيحة الروح الرياضية عند عدنان طرابلسي والكل، قولوا الله. إذن عناوين كتيري فقرت مثل ما هي، تموز على الأبواب، فن وإعلام، مافيا الشركات تتحكم بقطاع الصيدلة في ليبانون فايلز، امتدت أثار الحرب إلى مصادر رزق آلاف اللبنانيين ومن بينهم الصيادلة الذين وجد كثيرون منهم أنفسهم خارج المهنة بين ليلة وضحاها. اليوم يقف نحو 1100 صيدلي على هامش سوق العمل بعدما فقدوا صيدلياتهم أو استنزفت خسائرهم القدرة على الاستمرار، فيما أقفلت نحو 300 صيدلية أبوابها نهائياً، ولا سيما في الجنوب والضاحية الجنوبية بسبب الدمار الكلي أو الجزئي. نعم يا صيادلي، مين مسؤول أقولكن؟ يلا بدو يتحاسب الحزب العميل لخارج لبنان اللي دمر لكم تاريخكم وماضيكم وحاضركم ومستقبلكم. رؤوس أموال الصيادلة قضي عليها سنوات طويلة، جمعوها قضيوا عليها. كثر من الصيادلة فقدوا مخزون أدويتهم بالكامل تحت الردم، وحتى الذين نجحوا في نقل الأدوية إلى مستودعات خارج المناطق المهددة وجدوا أنفسهم أمام خسارة من نوع آخر بعدما انتهت صلاحية كميات كبيرة من الأدوية من دون القدرة على تصريفها. نعم تحية للدكاترة الصياد اللبنانيين، الله يساعدكم على الشيء اللي صار واللي افتعلوه عملاء الخارج ودمروا وطننا لبنان ودمروكم ودمرونا كلنا، مش بس أنتوا، الوطن كله دمر اقتصادياً ولكن بدنا نرجع نتفائل بالخير وبدنا نتفائل بالأيام الجاية الحلوة وأحلى صيفية بدنا نقضيها ونرجع من قلب الدمار نوقف من جديد وننتصر على ثقافة الموت وثقافة الدم وثقافة البارود ريحة البارود والدم رح ننتصر عليكم بإذن الله بشرعيتنا اللبنانية. إذن هالعنوان ومختلف العناوين فيكن تزوروا لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني لبنان؟ بدي أرجع أذكركن بالرئيس رئيس جمهوريتنا العماد المغوار الرئيس جوزيف عون. كلمة لألكن يا حاملي السلاح غير الشرعي بوطننا لبنان.
3: قلت من كم يوم بده يقرب أو يمد يده على السلم الأهلي بدها تنقطع. السلم الأهلي خط أحمر واللي بيجرب مس بالسلم الأهلي أو يصير النعرات الطائفية والمذهبية هيدا بيكون عم بيقدم خدمة لإسرائيل وهيدا أخطر من الاعتداءات الإسرائيلية اللي عم بتصير. والأجهزة الأمنية جاهزة والمؤسسة العسكرية جاهزة تتعامل معهم. ما في خوف من الحرب الأهلية والفتنة الداخلية لأنه الشعب واعي وتعب من الحروب. ما في خوف لأنه المسؤولين بأغلبيتهم كمان واعيين لها خطورة هالوضع. بقلن لأصحاب اللي عندهم أحلام فائض أحلام وأوهام وحابين يرجعوا لزمن 75 أو بعضهم عايشين بزمن 75 بقلن الظروف تغيري.
0: صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير سيد الرئيس العماد المغوار جوزيف عون. كل الوطن بيصبح عليك وبيصلي لك ونعمل معا نحن وياك ايد بايد لخلاص وطننا لبنان. وجيشنا اللبناني البطل المؤسس اللي حضرتك حافظت عليها باصعب الظروف مستمر. مجلة الجيش تحية لرئاسة التحرير الدكتور إلهام نصر ثابت وشانتال داغر وريما سليم والمدقق اللغوي شادي مهنا. الجيش مجلة تصدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه في اليرزي. عدد موجود وفيكن أنتوا تشتركوا دعما للمجلة تتصلوا على 1701 قيادة الجيش باليرزي بتقولوا لهم بدنا نشترك بمؤسساتنا أو كأشخاص وبتكونوا عم تدعموا هالمجلة. الاشتراك السنوي بلبنان فيكن تتصلوا أيضا 01-424-066 للاشتراك بمجلة الجيش اللبناني أو للإعلانات بهالمجلة.

0: والزميلة باسكال معوض بومارون، وروبورتاج عن هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في الجيش اللبناني، إدارة ناجحة للأزمة، إدارة ناجحة لأزمة معقدة. يشرح رئيس هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في الجيش العميد المهندس طوني عبود لمجلة الجيش أن التحدي الأول مع بداية الأزمة تمثل في معرفة الحجم الحقيقي للنزوح وتحديد أماكن وجود العسكريين النازحين وعائلاتهم واحتياجاتهم الفعلية. لذلك عملت الهيئة على تطوير منصة رقمية أبليكيشن خاصة بأتمتة الإفادات الواردة من القطع والوحدات العسكرية، وقد أتاحت هذه المنصة جمع البيانات بصورة يومية ومتابعة حركة النزوح لحظة بلحظة. ويؤكد العميد المهندس طوني عبود لمجلة الجيش أن الهيئة أدركت منذ الساعات الأولى أن الاعتماد على نوع واحد من مراكز الإيواء لن يكون كافياً لاستيعاب الأعداد المتزايدة من النازحين، لذلك اعتمدت نظام إيواء مختلط يجمع بين المدارس الرسمية والمنشآت العسكرية والمساكن الخاصة. إذن الروبورتاج الكامل موجود بمجلة الجيش اللبناني. تحية لرئيس الهيئة، هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في الجيش العميد المهندس طوني عبود. مجلة الجيش، جيشنا اللبناني البطل وهو الضمانة. إذاعة الجيش اللبناني، إذاعة الوطن، كل الوطن، جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع لكل العناوين وأصواتكم العالية، خليكم معنا.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
3: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
4: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
5: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25، سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبة.
4: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين لبنان سويس.
6: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: من الحفل لبنان سويس انشورنس.
1: صوتك عالي جبل لبنان وعم نسمع هلا بالبروموسيون الاحتفاليات الحلوه مهرجان اعياد بيروت على واجهه انطلياس البحريه تويوتو سي للاستاذ جهاد جابرييل المروى ستار سيستم امين ابياغي ومدام ايضا رائعه جدا بنشاطها وبادارتها كمان لا اغاني اغاني ولا الاحتفاليات الحلوه بمهرجان اعياد بيروت. بدنا نوجه لك تحيه من كل قلبنا من كل قلبنا. جيسيكا وردي زوجية جهاد جابرييل المر. ونسمع سويا أنا وياكم مقطع حلو كتير من الموسيقى اللي ناطرتكم بمهرجان أعياد بيروت Fly With Me إبراهيم معلوف.

إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية الرائعة جداً وأجواء حلوة، إضافة إلى الكواليس اللي أوردها موقع لبنان فايلز عن مشاركة لهبة طوجي زوجة إبراهيم معلوف بظهور استثنائي مميز. إبراهيم معلوف وهبة طوجي معلوف وليلة حلوة كتير من ليالي مهرجان أعياد بيروت واجهة أنطلياس البحرية.

ابراهيم معلوف، مهرجان اعياد بيروت، واجهة انطلياس البحرية، وصوت لهبة طوجي، وموسيقى ابراهيم معلوف، رح ينسمع بكل التلال المجاورة لواجهة انطلياس البحرية. كلكن رح تسمعوا صدى هالمهرجان والصوت الحلو لمهرجان عياد بيروت بتلال النقاش. وقفوا عبلاكينكن أو عشبيبيك مؤسساتكن وتفرجوا على هالمهرجان الحلو بلياليل حلوة من شباك مؤسستك، من شباك مؤسستك، مطرح ما بتشتغلوا أو من بيوتكن.

0: إبراهيم معلوف والأجواء الحلوة اللي رح تكون موجودة بإذن الله بواجهة بيروت البحرية اللي نقلت على واجهة أنطلياس البحرية مع مهرجان أعياد بيروت العريقة. ترقبونا والحجز Virgin Ticketing Box Office. هيدي سقفتنا، هيدا نحنا، هيدا لبنان، لبنان الحضارة. صوتك عالي جبل لبنان، وبلشوا حضروا حالكم من هلأ ببلدة العربانية ستريت فيستيفال ب 15 و16 أب، يومين حلوين كتير بعيد السيدة. يومين ب 15 و16 أب من الستة بعد الظهر لمنتصف الليل للسنة السادسة على التوالي. لايف ميوزك، فود اند درينكس، وترفيه ونشاطات لألكن ولولادكن وللعيلة. الدخول مجاني، أهلا وسهلا فيكن. بلدية العربانية، عربانية ستريت فيستيفلز، يومين من العمر 15 و16 أب. تحية ل رئيس بلدية العربانية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله وأهلنا بالعربانية. الله يقويكن وناطرين على صفحة بلدية العربانية وصفحة رئيس البلدية الأستاذ جهاد رزق الله. كتب لهم مستمع ومواطن روجيه أسمر بالتوفيق يا عربانية، وعقبال كل سنة كل سنة وأنتوا والعربانية ولبنان بألف خير. آمين. هيدي سقفتنا، هيدا نحنا. صوتك عالي جبل لبنان. الزميل الإعلامي محمد بركات وجزء من مقابلة أجريت معه مما قاله في تلك المقابلة: لم يتم تلزيم لبنان لإيران. وقال ترامب جاء بالحرس الثوري إلى طاولة لبنان ليوقعوا على تسليم سلاح حزب الله. يسعد صباحك الوطني الحر، ورأيه الحر الوطني اللبناني الأصيل الزميل الإعلامي محمد بركات ابن الجنوب اللبناني الصامد.
1: هل تم تلزيم لبنان لإيران؟ لا، بده يمضي الهزيمة وحزب الله. لا يمضي الهزيمة حزب الله، بده يجي على الطاولة ليمضي. وين بيمضي؟ اسمه حزب الله الحركة هو إيران. بيعقله اللي بده يمشي الشغل كترامب مش كسياسة تقليدية. قال طب مين عم يخربه؟ قالوا الحرس الثوري، جيبون على الطاولة يعملوا ميكانيزم إقليمي. صار ميكانيزم قاعد بقلبه الحرس الثوري بسويسرا بين إيران وأمريكا والطرف الذي ما زال يتمرد على هذا المعطى اللي هو نتنياهو. الميكانيزم الإقليمي هو يعني الفيتامينات للميكانيزم المحلي، وطاولة سويسرا هي التي يعني رح تعمل أبر طاقة لطاولة واشنطن لا تزبط ولا تمشي. ما جرى خلال الأسابيع الأخيرة هو بالدم الشيعي اللبناني الحرس الثوري فرض أن يجلس على طاولة لبنان. ولكن هل تم تلزيم لبنان لإيران؟ لا، سيمون كرم انتزع من الإسرائيليين شغلتين قبل كل هالمعموعة. أول وحدة وقف التقدم الإسرائيلي، إنه منوقف اليوم. تاني وحدة المناطق التجريبية، إنه التحرير بالقدم البطيء والمعاكس. تعطونا زوتر منفوت عليها بتنجح، تعطونا بنت جبال منفوت عليها بتنجح.
2: جزين أولاً
1: لن يكون هناك مناطق تجريبية أو انسحابات أو دخول للجيش إلا عبر الأفكار اللي جابها سيمون كرم. ترامب عم بيقول للبنان ولا إسرائيل ولا كل اللبنانيين إنه لو قدر النظام الإيراني يعمل قنبلة نووية وين كنا اليوم؟ ولو كانت إيران عملت القنبلة النووية في حدا يحكي بعض مع حزب الله بالبلد؟ الوقائع العسكرية الاحتمال النووي قضي عليه، وهلأ ترامب عم بفاوض كيف بده يفوت يجيب هذا الغبار النووي ويتأكد إنه أتلف. هيدي راحت. هذا نظام انتقل من بده يكب إسرائيل بالبحر لعم يمضي تسليم غبار النووي، التخلي عن المشروع النووي، والتخلي عن معادات إسرائيل. شو بقى منه هذا النظام؟ بالسنوات والأشهر والسنوات المقبلة هذا النظام رح يهر. هيك بيعملوا الأمريكان، بيضربوا بيتركوه يهر. هيك عملوا بصدام، هيك عملوا ببشار، وهيك عم يعملوا هلأ بآل خامنئي وشركائهم في النظام الإيراني الحرس وغيره. أنت عم تضرب له مشروع النووي، القوة اللي بتعمله قوة إقليمية ودولية، وعم تضرب له الأذرع، وعم تضرب له شعاره الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، شو بيبقى منه؟ أنا تقديري ما بيبقى شيء.
0: إذن مقابلة الكاملة على صفحة الزميل الصحفي الشجاع والوطني ابن الجنوب اللبناني وابن كل لبنان بمواقفه الوطنية الزميل محمد بركات على فيسبوك تويتر إنستغرام ووسائل التواصل الاجتماعي. فيكن تابعوا مواقفه الوطنية لزميلنا الإعلامي محمد بركات. الله يحميك يا محمد، صوتك عالي جبل لبنان. وبيبقى عنا بوطننا لبنان مؤسسات لبنانية صامدة، ومنهم مجموعة قصار، قصار جروب، اللي بتقدم حلول وموارد متكاملة لقطاع مكافحة الأفات بهدف حماية الصحة العامة من الكائنات الدقيقة والأفات والقوارض والحيوانات السامة والحد من الأضرار الصحية والاقتصادية اللي ممكن تتسبب فيها لبيوتنا، مؤسساتنا وكل أماكن تواجدنا. عائلة قصار، قصار جروب، عم بيديروا أعمالهم من سنة 1976. على مدى عشرات السنين بنيوا سمعة قوية وممسوقة للمؤسسة قصار جروب ومنتجاتها. الجيل الثاني من هالعيلة عم بيتابع مسيرة تطوير هالشركة وتحويلها من شركة محلية إلى شركة عالمية بقطاع مكافحة الأفات والقوارض والحيوانات السامة. خبرة واسعة، معرفة متراكمة اكتسبتها قصار جروب، قاموا بإنشاء منشأة صناعية متكاملة ومجهزة بأحدث التقنيات. عندهم التراخيص أكيد لإنتاج مبيدات عالية الجودة بتلبي احتياجات السوق المحلية بلبنان مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة. قصار جروب، للاستفسار اتصلوا بقسم المبيعات 70-248-382. قصار جروب، مجموعة قصار وحلول لكل المشاكل اللي بتواجهكن مع الأفات والقوارض والحيوانات السامة. 70-248-382. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نقول مبروك نحن وياكم نقيب بقوى الأمن الداخلي الكابتن يوسف سعادي وزواجه من رئيسة مصلحة الديوان في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات كريستينا نعمي. هلأ صارت كريستينا نعمي سعادي. أجواء احتفالية حلوة كتير، مشاعر فرح بكنيسة سيدة البيدر ببلدة حصارات بجبيل. أكيد الأكليل حضروا أفراد العائلتين والأصدقاء ورفاق السلاح من الضباط وزملاء لكريستينا نعمي بهيئة إدارة السير. ونحن من إذاعة جبل لبنان وكل المحبين بنقول له مبروك كابتن يوسف سعادة ومبروك كريستينا نعمي. الله يوفقكم. كنيسة سيدة البيدر ببلدة حصارات جبيل تبارك عائلتكم وتبارك وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. لا زالت الأفراح في دياركم عامرة، ونتابع من بعد البريك، خليكم معنا. وبدنا نرجع نقول أهلا وسهلا بمواطني الإمارات، أهلا وسهلا فيكم بوطنكم التاني لبنان. جبل لبنان إذا عدنا
2: كل العصايد من حلا عينيك. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بلا
3: ليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
3: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
5: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.
0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الثلاثة وكل يوم بإذن الله من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة صباحا بتوقيت وطننا لبنان. وبنرجع منقول شكرا دولة الإمارات العربية المتحدة على القرار اللي اتخذ بالسماح بعودة زوارنا من مواطني دولة الإمارات إلى وطننا لبنان ابتداء من امبارح التنين مسموح لألون وأهلا وسهلا فيهم أساسا وطنهم. أهلا وسهلا فيكم مواطني دولة الإمارات بوطننا لبنان. ترحيب من كل المواطنين اللبنانيين ومن مؤسسة لبنانية بخدمة السياحة اللبنانية حلال رانتكار حلال لتأجير السيارات بتصرفكم أسطول من السيارات. أهلا وسهلا فيكم من الإمارات من دول الخليج ومن كل أنحاء العالم. فيكم تستلموا سيارتكم بمطار بيروت أو أي مكان بلبنان بتحبوا تستلموها فيه مع سائقين بخدمتكم. حلال رنتكار أميل حلال وفريق عمله بتصرفكم على مدار الساعة مدار أيام الأسبوع. 03-166-711 ومن خارج لبنان أهلا وسهلا 00961-71-166-711. حلال رنتكار بخدمة أهلنا بالإمارات بخدمة المغتربين اللبنانيين والعرب والأجانب ليرفعوا رأس لبنان ورأس السياحة اللبنانية الراقية. وأهلا وسهلا. صوتك عالي جبل لبنان. الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان. إطلاق طيور حساسين بالطبيعة شكراً لمواكبة الجيش اللبناني لها المبادرة مع كل الخيرين والمحبين وإنسانيتهم. نسمع سوا.
6: صباح الخير جوني لك ولكل المستمعين أعزاء جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار. اليوم نحن بدنا نتشكر الجيش اللبناني فوج الحدود البري وزارة الزراعة اللبنانية على إطلاق 500 طير حسون بغابة العزر. غابة العزر عندنا بجرد عكار نحن فوق بالعالي وهي الغابة الوحيدة بالشرق الأوسط من نوع شجر العزر. هلأ أنا بدي خلي رئيس مصلحة الزراعة بعكار يحكي الأستاذ طه مصطفى رئيس اتحاد بلدية جرد القيطع الأستاذ محمد بعرين هن يحكوا عن الموضوع وعن هالمبادرة الحلوة. مع شكري الجزيل للجيش اللبناني.
7: صباح الخير. صباح الخير استاذ موسى إلك ولزميلك جوني وإذاعة جبل لبنان. معك الرئيس مصلحة الزراعة بعكار طه مصطفى. من ضمن التعاون بين قيادة الجيش اللبناني فوج الحدود البري ووزارة الزراعة اللبنانية استلمنا عدد من طيور الحسون مصادرة من قبل فوج الحدود البري في منطقة الشمال. استلمناها نحن أكيد ضمن في شروط للاستلام. استلمناها من قيادة الجيش لفوج الحدود ونزلناها على مصلحة الزراعة العبدة لحجرها ومعاينتها من قبل الفريق البيطري التابع للمصلحة. وبعد التأكد من جاهزيتها صحيا وسلوكيا وعيد اطلاقها الى في غابة العزر، وهي بيئة مناسبة لعودتها الى الحياة البرية. وتمت المتابعة لفترة 4 أيام من قبل شرطة بلدية فنيدق وحراس الأحراج لتابعي لمركز أحراج الأموعة.
8: يعطيك ألف عافية المحامي محمد البعريني رئيس اتحاد بلدية جرد الأيتع بعكار. نحن بدنا نوجه كلمة شكر لمعالي وزير الزراعة لاهتمامه دائما بعكار وخاصة جرد الأيتع، وآخر مؤخرا الحقيقة أعطانا كهبة أو هدية فينا نقول لغابة العزر. غابة العزر هي رئة الأيطع، أعطانا 500 طير حسون لحتى يكونوا ضمن محمية غابة العزر الفريدة من نوعها بالشرق الأوسط، وهذول كتقدمي وهدية منه. وهذا الطيور طبعا بتشكل إكمال للبيئة والتنوع البيولوجي الموجود بالبيئة. ومن هون بنحب نوجه نداء لكل المصطادين أو الصيادين أنه يمنع منعا باتا اصطياد أي طير من هالطيور هذه، لأنه هاي الطيور نحن بحاجة لها، ونحن دائما بنحب نشجع السواح أنه يطلعوا على غابة العزر بجرد الأيتع بعكار لحتى يشوفوا الجمال الموجود فيها، وينقلوا الثقافة اللي موجودة فوق لحتى نحن دائما نحن يهون نبني ونكمل ببناء الوطن.
0: يسعد صباحك والله يكبر وجبكم بخدمة الوطن، بخدمة البيئة، بخدمة إنسانيتنا والمحافظة على الطيور ومختلف أنواع الحيوانات اللي بتشكل جزء من وطننا لبنان، مثل الحجل، حجل صنين اللي غنته فيروز والأخوين رحباني، للحسون، هذه طيور لبنانية، هويتها لبنانية، ولو كان متواجد يمكن بأوطان أخرى، ولكن قاعدة معنا صيفا شتاء، بتتحمل البرد والشوب وموجودة معنا. حرام وعيب وممنوع صيدة أو أسرة. شكرا للزميل موسى من عكار، شكرا للجيش اللبناني البطل فوج الحدود البرية، شكرا وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، والله يكبر واجب كل إنسان بوطننا لبنان شمالا جنوبا بقاعا وجبلا، عم بحافظ على الطبيعة، عم نحافظ من خلالها على إنسانيتنا ووجودنا، لأنه بلا طبيعة منصير غابة من البيتون ومنموت من التلوث ومنموت لوحدنا بدون الطيور والحيوانات البرية الحلوة اللي ربنا خلق لنا إياها تنحافظ عليها. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب الأستاذ وضاح الصادق كتب أمس على صفحته على منصة إكس ووسائل التواصل الاجتماعي: لا يحق لمن أعطى الإسرائيلي مياهنا الإقليمية ثم وقع مع الإسرائيلي اتفاق استسلام مذل عام 2024، لا يحق له أن ينتقد الدولة اللبنانية التي تقوم بكل ما يمكن فعله لحماية الشعب اللبناني واستعادة الأراضي اللبنانية بعدما خسرتها من قبل عسكر إيران في لبنان. ويضيف النائب وضاح صادق: أنتم يا من أعطيتم الإسرائيلي مياهنا الإقليمية، أنتم آخر من يتكلم بالوطنية. الإمضاء النائب الأستاذ وضاح الصادق. الله يعطيك العافية وصوتك العالي من جبل لبنان، ومنفتخر فيك بوطنيتك وضاح الصادق. صوتك عالي جبل لبنان. إذن دولتنا اللبنانية ناشرة بدها تفقى اليوم بالصحف اللبنانية ومشهرة بالعديد من الأشخاص والمؤسسات، ومنهم جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، رح يرفعوها اليوم، بعت لهم كروب عليها ما ورد بصحف اللبنانية انه بدهم تفقى، منكن فرح تنرفع أكيد للإدارة العامة وإدارة المال بالجمعية، جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة. تحية لكم جميعا رئاسة ورهبانا. هيدي دولتنا اللبنانية للأسف ورتنينا فاشلة من سنين، وما في مين يشيك ويسأل، بلكي دافعين، في ناس كتير بيكونوا دافعين بس السيستم عاوز كده. يا قولوا الله صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
9: صباح الخير جوني، كيفك؟ صباح الخير جبل لبنان. جوني، في المفرق المدينة الصناعية هي اللي بفوتك على الكوتون مول بس من فوق، هيدي فلتي فيه مي، أو هي مي تشرب بعتقد، بس فلتي بالطريق وعاملة إلى زمان، هيدي المي عاملة مثل خز، يعني بتضرب فريم ما بتقف العربية، والمي سارحة يعني سارحة شمال يمين واصلة للأروبة للدوم ولتحت.
0: نعم، يسعد لصباحك مواطننا العزيز. أي مواطن أو حضرتك، رقم الانتهي بـ 616 بيقدر يصور لنا إياها، عمول معروف صوروا لنا إياها لحتى نبعتها لإدارة مياه كسروان الفتوح وكسروان لحتى نعالج نحن وياهون وتكرم عينك. وميرسي أكيد كل مستمع مراسل بعتوا لي إياهون على الهواء، بنفس الوقت كمان على 70-220-888. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية استقبلوا مبارح بمقر المؤسسة السيدة الأولى نعمة جوزيف عون، زارت مبنى المؤسسة بالفرزو الزحلي وتم تكريمها بدرع تكريمي من قبل رئيسة ومديرة مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية مدام مارلين سيد ظاهر. نستمع إلى الكلمة التي ألقتها اللبنانية الأولى بعد استلامها وخلال تكريمها من قبل مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية.
10: أنا بدي بس استفيد من هاللحظة وقوفي هون حديك وقدام قاضية المستقبل وقدام هالعيلة الحلوة، لأنه أنا اليوم حاسة حالي ببيتي بعائلتي، البقاع كله محتضني اليوم، وأنا كتير فخورة إنه أكون موجودة حديك مدام داهر وحد هالصبايا والشباب وشركائنا من صليب الأحمر وللكشافة للدفاع المدني. يعني أنتوا بتمثلوا أهم وأحلى صورة لإيمان لبناني بشباب اللبنانية، وشكراً على إيمانكم بالإنسان والإنسانية ويلي بتزرعوا هالفرص المستديمة على طول، وأهم شيء بتأمنوا إنه ما في فرق بين حدا، بالعكس كلنا مثل بعضنا وكلنا على اتجاه واحد وعلى حب هالبلد وعلى حب بعضنا البعض. شكرا لكم وشكرا على النهار الحلو.
0: إذن هيدي الكلمة كلمة شكر من قبل اللبنانية الأولى نعمة جوزيف عون لمؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية ومديرة مؤسسة مارلين سيد ظاهر وفريق عملها اللي كرموا اللبنانية الأولى أمس في مقر المؤسسة في بلدة الفرزل مسقط رأس النائب ميشيل ظاهر. بكل وطنية كمان احنا منقول الله يحميك ويحمي زوجك المؤتمن على وطننا لبنان نعمة جوزيف عون. جوزيف عون ووطننا لبنان تستاهلوا كل التكريم. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك يا جوني. وبعت لي مخالفة، يلا نعم تقاضي، حاطت إشارة على اللوحة خلافا لقانون السير. بعت لي إياها مستمعنا الكريم هيثم على 70-220-888. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك جوني وأحلى تحية لرئيس الجمهورية من أبو قاسم ومننا كلنا من ضم صوتنا لصوتك. إذن بدنا نرجع نذكركم أنه هيبة طواجي معلوف زوجة الموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف، والمعلومات اللي أوردها موقع لبنان فايلز أنه هبة طوجي رح تكون مرافقة زوجة إبراهيم معلوف بمهرجان أعياد بيروت، ورح يكون في مفاجآت حلوة كتير بكل ليالي مهرجان أعياد بيروت اللي عم تسمعوا البروموسيونات عبر إذاعة جبل لبنان. واجهة أنطلياس البحرية، فيرجن تيكتينج بوكس أوفيس. تحية لك حسن، يسعد لي صباحك، صوتك عالي جبل لبنان. النائب الدكتور فريد البستاني، كنا عم نحضر حالنا نحن وياه اليوم الثلاثة لإطلاق مؤتمر صحافي اعتراضاً على رسم بين 1-3% اللي اتخذ ونشر بالجريدة الرسمية والذي يرتب على الشعب اللبناني غلاء كتير كبير بأسعار المحروقات والمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية الأساسية للشعب اللبناني. فيبدو أنه مبارح التغى الموضوع من قبل مجلس الوزراء، أجل تنفيذه لحتى يندرس أكثر شو هي المواد اللي بده يتم فرض عليها رسوم جديدة. فكتب النائب البروفيسور فريد البستاني: قرار الحكومة أمس الاثنين بتعليق العمل بمرسوم فرض ضرائب إضافية على المستوردات قرار حكيم، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين الرازحين تحت ضغط التضخم الكبير في الأسعار. ويضيف النائب فريد البستاني: نظراً لهذا التطور الإيجابي أعلن إلغاء الاجتماع الطارئ للجنة الاقتصاد مع الفعاليات والنقابات الذي كان مقرراً اليوم الثلاثاء، وأحث الحكومة على تحسين الجباية الجمركية لكي تقضي على التهرب الضريبي وتؤمن المداخيل اللازمة لتمويل معالجة أزمة النفايات وغيرها من مصاريف الدولة اللبنانية. الإمضاء النائب البروفيسور فريد البستاني. بكل الأحوال نحن وياك إيد بإيد ولحظة بلحظة مع كل الأوادم بوطن لبنان، النائب البروفيسور فريد البستاني بخدمة المواطنين وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ دعوة لحتى نكون كلنا سوا نحن وياكم بحفل عشاء خيري سنوي لكنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير ضيعة الحلوة، برعاية صاحب السيادة المتروبوليت سلوان موسي الجزيل الاحترام مطران جبيل والبترون وما يليها بجبل لبنان للروم الأرثوذكس. داعيتنا رعية كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس، داعيينكن أنا وياهن وكلنا سوا للمشاركة بحفل العشاء الخيري السنوي الجمعة 17 تموز 2026 الساعة 8 المساء بمطعم السراي ساحل علمة. رح أعطيكم رقم التليفون للحجز، واللي ما بحب أنه يكون أو مش قادر يكون معنا من خارج لبنان فيكن تتبرعوا لكنيسة الصعود الإلهي كفر حباب غزير لحتى نستمر بأعمال التطوير والصيانة لهالمعلم الأرثوذكسي بغزير. 03-4-2-8-8-13 بتتواصلوا، وإذا مثل ما قلنا مش قادرين تكونوا معنا وأنتم موجودين خارج لبنان بتقولوا لهم بدنا نتبرع عبر ويش تو ويش، عبر ويش موني من لبنان وخارج لبنان لحتى تستمر هالكنيسة المقدسة بكفر حباب غزير. شكرا لكم. بونا أرسانيوس أبو هنود كاهن الرعية والأب جورج مخول، يطول عمركم، طول عمرك سيدنا المتروبوليت المطران سلوان موسي، أهلي بغزير وكل المؤمنين بكنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير. الله يبارككم ويبارك كل شخص بيساعد كنيستنا على الصمود، الاستمرار والتطوير والصيانة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، والمزيد والمزيد، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: حسات ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
1: تعب الشعور يشتقلوا تعب القلب.
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: زين سما بيروت.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: Échappez cet été à la chaleur et à l'humidité à Zahour Club. Vivez le festival Zahour Vibes du jeudi 16 juillet au dimanche 19 juillet, tous les jours de 16h à 22h. Profitez chaque jour de concerts live, d'un immense espace dédié aux enfants avec jeux d'arcade et structures gonflables et de spectacles quotidiens pour eux, d'activités riches en adrénaline, de promenades en barque sur le lac. Ou détendez-vous simplement au bord de l'eau, en mangeant un bout ou en sirotant un verre. Zahour Vibes, une expérience que vous aurez envie de revivre encore et encore. Du 16 au 19 juillet, de 16h à 22h. Entrée 500 000 livres libanaises. Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Un événement signé Zahour Club et e-positive.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
0: صوتك عالي شباب لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الثلاثة 30 حزيران 2026. تحية لنقيب الصحافة اللبنانية الأستاذ عوني الكعكي، ناشر وصاحب صحيفة الشرق ودار الشرق اللبنانية. بالصفحة الأخيرة من جريدة الشرق اللي فيكم تشتروها أكيد من المكتبات اللبنانية، تشجيعا لاستمرار صدور الصحف اللبنانية المكتوبة صحيفة الشرق، بالصفحة الأخيرة كاريكاتور رسمين فيه الأستاذ جبران باسيل، والعنوان بهالكاريكاتور حملة على المسؤولين السارقين في العراق، رسمين جبران باسيل وعم بيقول الله يستر. يا قول الله أستاذ جبران باسيل، الله يستر على الجميع، الله يستر علينا جميعا. بالعراق حسب التقرير اللي وصلت، في إحدى زوجات مسؤول رسمي عراقي فاسد ضبطوه عم تحرق الدولارات بالتنور بالفرن. عندهم تنور حد البيت حد الفيلا تبعيتهم، جايبي شوالات من الدولارات وعم تحرقها إخفاء للأدلة. عندهم ذهب، ذهب هاي مثل ما بنقولها بكسروان، الفاسدين بالعراق. فكان بالحري الفاسدين بلبنان واصلين لكم، قولوا الله. ذهب، دولارات، يورو، كل أنواع المقتنيات الأرضية ضبطت. أكيد الذهب ما بتقدر تذوبه، بدها حرارة 3-4000 درجة أنجأ لحتى يسيل الذهب، بس إنه بضل ذهب. الذهب يا حبيبي بضله ذهب، يلا يا حبيباتي، وبيضلوا بهالأرض يا فاسدين. فمن فاسدي العراق اللي صاروا عم يحرقوا مصرياتهم ملايين الدولارات بالشوالات، عم يحرقوها بالتنور بالفرن الحطب، واصلين ليكن عسكريين ومدنيين. وأساميكم موجودة ومتابعين بعهد العماد جوزيف عون مكافحة الفساد بلبنان. وقريبا جدا رح ينفتح ملف بواخر الكهرباء وفساد بواخر الكهرباء، وكل كيلوات كانوا عم بيطلعوا عليه كم سنت، بس في ملايين الكيلواتات، يعني سنت واثنين وخمسة سنت على الكيلوات، هيك كانت بتمروا انه خمسة سنت شو رح تأثر، بس مع ملايين الكيلواتات واستئجار البواخر اللي كان ممكن يصيروا ملكنا لو اشتريناهن، كان أفضل من أنه ندفع أتحقن على خمس مرات إيجارهن، وبالآخر فكوا رباطاتهن وهربوا بليلة ما في ضوء أمر، واحدة منهم الباخرة التركية عن شط الزوق قدامنا قدام السمايا كل يوم كنا نشوفها، فكوا رباطاتهن بهالليل وهربوا هربا من التحقيق الجنائي، وفي باخرة كانوا يشوفوها أهلنا بالشوف قدام معمل الجية نورهان بي وفاطمة جول، قربوا ومثل ما قلنا لو اشتريناهم كان أفضل عملوا صفقة من الشراء والبيع أفضل ما تعملوا صفقة على الكيلوات وعلى الأجار وعلى، وبالآخر دفعنا أتحقن على خمس مرات يا فاسدين لبنان فاسدي لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. موقع شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com، موقع إلكتروني إعلاني صناعي متخصص بنشر إعلاناتكم، منتجات الشركات والمصانع اللبنانية منتعرف عليها. نحن كلنا عم نزور factoriesinlebanon.com والأبليكيشن، من أوائل بالمرتبة الأولى بلبنان factoriesinlebanon.com بالتعريف وخدمات على السوشيال ميديا للشركات اللبنانية وإعلاناتها ومنتجاتها والمصانع اللبنانية. هالموقع بضم آلاف الشركات والمؤسسات اللبنانية اللي عم نتعرف عليها. أوقات أنا لما زورهم بتعرف على منتج ما بعرف إنه هل مثلاً هالنوع من الزيت الزيتون، هالنوع من المؤسسات موجود بالمناطق اللبنانية، ونستفيد من خدماتهم لبنانياً عربياً ودولياً. تواصلوا وانضموا لهالموقع، اتصلوا بمديرة التسويق والعلاقات العامة مدام جيهان عساف اللي رح تصبح عليكم من إذاعة جبل لبنان بصوتها.
4: بونجور لكل مستمعين إذاعة جبل لبنان، بدي أقول أحلى بونجور لأحلى مقدم برنامج صوتك عالي بإذاعة جبل لبنان الإعلامي صديق الكبير الأستاذ جوني الصديق، بدي أقول لك أحلى بونجور لألك ولمستمعينك. بدي أتوجه عبر إذاعتك لجميع الشركات والمصانع اللبنانية بلبنان ومنقول لهم نحن فخورين فيكم، نحن منكبر فيكم ونحن جنبكم بهالظروف اللي مرقنا كلنا فيها بلبنان. معكم مدام جيهان مديرة التسويق والعلاقات العامة بموقع شركات ومصانع في لبنان Factories in Lebanon. بتعرفوا أنتوا موقعنا هو إعلامي إلكتروني صناعي متخصص بنشر إعلانات ومنتجات الشركات والمصانع اللبنانية. بعدنا مستمرين بخدماتنا لنضل إيد وحدة لأنه كلياتنا منكمل بعض. أكيد لمزيد من الاستفسارات بليز تواصلوا معي على الرقم 7894017. إن شاء الله نهاركم حلو وتانكيو كتير لكم.
0: يسعد صباحك. مديرة التسويق والعلاقات العامة في موقع شركات ومصانع في لبنان factoriesinlebanon.com السيدة جيهان عساف، إذن 7-8-940-117 ومنتعرف عليكم ومنفتخر فيكم بإذاعة جبل لبنان وبكل العالم. صوتك عالي جبل لبنان. وماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ 03-444-037 رسالة.
5: جوني صباح الخير، كيفك؟ جوني بس لفت صغيري لقوى أمن الداخلي الأشرفية طلعت جعيتاوي سان مارك، السيارات عم بتصف هونيكي خط تاني وبيجوا السير وآخر همهم بيضووا فلاشر وبينزلوا ولا فرقاني عندهم، وقردي هني عرضوا التروتوار فصارت السيارة زرك، الطريق صارت زرك تسع سيارتين، ففي عالم بتصف خط تاني وآخر همها وبيجوا السير وبتزمر ولا حدا معه خبر، بيضووا فلاشر وخلص. يريد شي دراج يبقى يمرق كل فترة كل وقت ساعتين ساعة يشوف شو الخبرية هونيكي.
0: ونحن رح نعمل شغلة تانية نحن وياك، بدعيك لألك الياس ولكل المستمعين والمستمعات لما بيكون في مخالفات بكل الشوارع مثل المخالفة اللي ذكرها الياس هلا، خرطشوا كاميرتكم، احنا سلاحنا كاميرتنا، هذا سلاحنا الشرعي بخدمة الشرعية، بخدمة القوى الأمنية، بخدمة وطننا، بخدمة نفسنا. صوروا من ربيهم سيارة اثنين ثلاثة قد ما بتصوروا لي ببعتهم لقوى الأمن الداخلي، وقوى الأمن الداخلي مجندة. العميد جوزيف مسلم رئيس شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن عم يوصلوا له، عم يوصلوا لمفارز السير بكل المناطق اللبنانية، ببيروت ثلاث مفارز بتصرفكم، وخارج بيروت كلهم عم بيكونوا أكيد بتصرف الوطن، الله يكبر وجبهم. فمن هالمنطلق هيدا منبلغ العميد جوزيف مسلم، منبلغ العقيد فؤاد رمضان رئيس مفارز السير الثلاثة ببيروت، محافظ مدينة بيروت، قائد شرطة مدينة بيروت التابعة لقوى الأمن الداخلي العميد عماد الجمل، ومثل ما قلنا بكل المناطق اللبنانية مفارز السير عم تفتك فيهم وعم ننفذ. صوروا وابعتوا، بعتون بالتزامن بالوقت ذاته على 03-444-037 وعلى 03 على 70-70 تحت الهواء 70-220-888. نحن وياكم بهالوطن ومكملين، وبدنا نقضي بإذن الله على الفساد، وبدنا نقضي على الفاسدين. نحن وياكم كل مستمع مراسل لإذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لمستمع اسمه إلي جبور، مستمع دايم لإذاعة جبل لبنان. إلي جبور كان فنان بعالم الفن والرقص الراقي مع مختلف الفنانين من صبوحة للعديد من الفنانين اللبنانيين. هو مثل ما قلنا عم بيتابع عمله هلا بالحياة وصموده بوطنه لبنان. إلي جبور خيّل الفنانة وداد جبور. فمبارح هيك حبيت إنه نسمع في صوتها لوداد جبور، كانت مشاركة بوقت سابق ببرنامج كوميدي على الأو تي في، وكانوا يقدموه أرز الشدياء وهشام حداد زميلنا. وداد جبور يسعد صباحك والروح الحلوة بثلاث دقايق.
6: في وحدة عم تولد ودخيلكم قد ما انوجعت يا حرام، دخيلكم خلاص ما رح خليه. سمع هو قال له نعطول القدوم بده قطي. سمعت هي قال له دخيلكم بعرضكم اشطول قدوم ما في شدة بالدوم. في اثنين عم يتخانقوا شباب، خبيط ضرب الى اخره، اجوا العالم ركضوا عليهم تيصلحوهم مع بعضهم، صلحوهم بس ضلوا من بعيد. هي قال له خ وهذا قال له خ، صلحوهم مع بعضهم مش الحال. مشوا هيك شافوا واحد قاعد عم يبكي ويقتل حاله، يا تعتيره يا دعانه شباك انت كمان ما بكفي هلا هوليكي صلحناهم؟ قالوا ما دعالوا هيدول يروحوا على الفاضي.
0: وداد جبور
6: مجد قال لمرته انا باخذ على تنجيد الفرشه 300، قالت له ما اهبلك انا على الواقف باخذ 600. تجوز بس عنيته ما بيعرف، تجوز جمعة جمعتين ما قدر عمل شيء أبدا، راح خبر بيو قال له يا حمار مش شايف الكلب شو بيعمل؟ قال له خلص عرفت. راح تاني نهار جاي مبسوط مبسوط، قال له بابا خلص تجوزتها تجوزتها، قال له شو عملت حبيبي؟ قال له عليت إجري وش علي. على سيرة المحشش، واحد حشيش اجته بنت قالت له مرته شو بدك تسميها يا رجال؟ انا والله بدي اسميها على اسم عمتها نورة حيفا.
0: شكرا
6: واحد توفت مرته. أم إن شاء الله بعيد عن هون يا رب. ماشي بالعزة والعالم كله عم تبكي، صبية عم تبكي بتبكي وهو عم يضحك. طلع في صاحبه هيك قال له شو بيك رح تجرسنا، العالم كله عم تبكي وانت عم تضحك ليه؟ ما تفهمني ليه عم تضحك؟ لأنه أول مرة قال له بعرف لوين رايحة مرتي. وقفة بالمطبخ عم تطبخ، بيجي ابن عمره 4 سنين بيقول يا ماما بدي أسألك سؤال، كيف جبتيني أنت والبابا؟ احتارت شو بتقول له معطرة. قالت له يا حبيبي نحن طلبنا طلبية بمواصفاتك الحلوة وبعتونا إياك دليفري. قال له ماما ليش عائلتكم ما كان في سكس؟
0: ولا جبور هالسكتشات هيدي تم بثها على قناة الاو تي في. أرزي شدياء وهشام حداد وكانت إحدى الضيوف بحلقة من الحلقات الفنانة ودا جبور. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة صوتية من مستمع.
7: وعلى السفر بليد. هاي جوني مع كل الاحترام لكل الأشخاص اللي ذكرتهم. نزال على بيروت شوف الفلتين. زيارات بلا نمر. تاكسيات نمرة بيضاء. موتيات عم تشتغل تاكسي. شو بدي أقول لك؟ في يعني أشياء ما محمولة. موتيات بلا نمر. بتقبقب بتزعج الناس. بس يعمل أكسدون بيبليك. يعني شو بدي أقول لك؟ أي مخالفات أي اللي ما شو بدي أقول لك؟
0: نعم يسعد لي صباحك حسام. نعم وعم بيشيلوا مئات المخالفات وفي آلاف المخالفات يوميا. صار لهم مخالفات متراكمين متراكمات المخالفات من سنة 1990 بس قالوا لنا أنه خلصت الحرب. يلا يا شباب طلع انه في ناس فلت عبيوتها وفي ناس ضلت اسلحتها بين ايديها وخربوا وطننا لبنان بوقت لاحق. ودولة نايمة من سنة 1990 لسنة الماضية ورتناها بفشلها بسرقتها بمخالفة القوانين. مئات الاف الدراجات النارية المسروقة والمستعملة بدون تسجيل وترخيص. طيب مئات الالاف اذا كل يوم الله يعطيهم العافية مفارز السير عم بيشيلوا 50 و100 و150 و200 بس في 200 و300 و400 ألف متراكمين هدول من السنوات من أيام الفساد الأولى بسنة 1990. يا قول الله وتوكل على الله وصوروا لنا والله يعطيهم العافية. بنرجع مجددا مفارز السير ببيروت وبكل المناطق اللبنانية. الله يعطيهم العافية قوى الأمن الداخلي طي خلصونا والله يعطيه العافية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تحت يخلصونا من عملاء إيران بوطننا لبنان اللي عم يفتكوا بهالوطن. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع خليكم معنا.

0: التاسع 3/16 تموز بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عاب عيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال.
3: إيلي أحلى غرام يا فراشي نقيلي.
2: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم 03-444-037 ورسالة.
1: صباح النور استاذ جوني، كيفك؟ منيح؟ ما هو مش بس بالبيت مقسومين على فريق فوتبول ماشي الحال، بس البلد كله مقسوم. يسعد صباحك.
0: نعم يسعد لي صباحك. بونجور مدام، الرقبة بنتهي بال 467. اخ يا وطننا لبنان، من الانقسام. يسعد صباحك يا جوني، احلى صبحية معك. ناريمان بونجور، يسعد لي صباحك مدام ناريمان وكل المستمعين والمستمعات. صوتك عالي جبل لبنان. لأهلنا بمغدوشي بده يكون مسقط رأسهم مغدوشي، يعني بتذكرون بلدية مغدوشي اتفقت مع مسبح هافانا بيتش اند ريزورت بجنوب لبنان بحسم على بطاقات دخول مسبح هافانا لأهالي مغدوشي فقط من الاثنين للجمعة $10 بدل $15، وللأطفال $8، وجمعة سبت وأحد وبالأعياد للكبار $15 بدلا من $20 الدخول للهافانا والأطفال $10. إذن يستفيد من هالحسومات بمسبح هافانا أهالي مغدوشي حصرا، وذلك بعد إبراز بطاقة الهوية. شكرا مسبح هافانا باسم أهالي مغدوشي، بلدية مغدوشي، رئيف جورج يونام الله يعطيكم العافية بخدمة مغدوشي وخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إلي ورسالة صوتية.
2: بونجور، بس بالعملية على طريق المعامي الرومي في هالماي صار أكسيدونين معمول هونيك بعد ما عمل الدجاج حرام، وبنتي واحدة منهم تالت واحدة زحطت، بس ما صار أكسيدون طريقة ليل عين سعادة الحبس. البلدية بتقول إنه قدمت شكوى لاتحاد البلديات وصارت القضية مش معروفة عند مين، بس بالعملية فينا نعمل شيء بالخصوص لأن حرام أكسيدونات عم بتصير وبعدنا نحن محلنا ما حدا نعمل شيء.
0: يسعد لي صباحك مدام، بعطيلي الصورة على 70 220

0: 8888 حتى نعالج الوضع مع مصالح المية. بدنا نشوف إذا هيدي على طريق عامة. إذا كنتم من سكان المنطقة على كل بحكي أنا وياكي على الواتساب تحت الهواء. تكرم عينيك. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة النهار الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 30 حزيران 2026 صفحة كتابنا وضيف صحيفة النهار اليوم الوزير السابق وعميد المجلس العام الماروني الأستاذ وديع الخازن كتب مقالا بعنوان لبنان بين التسويات وضرورة الشراكة الوطنية. يقف لبنان اليوم عند مفترق دقيق من تاريخه في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة يتقدمها الاتفاق الإيراني الأمريكي الأخير وما أعلن في واشنطن بالأمس عن الاتفاق الإطاري بما يحمله هذان التطوران من تداعيات محتملة على الواقع اللبناني ومستقبل الاستقرار في المنطقة. هناك من يرى في هذه التطورات فرصة لتجنيب لبنان مخاطر الانفجار الكبير وإعادة فتح أبواب الحلول السياسية. ينهي الأستاذ وديع الخازن مقاله: لا غالب ولا مغلوب في لبنان، بل شركاء في وطن واحد، لا خلاص لأحد منهم إلا بخلاص الجميع، ولا مستقبل للبنان إلا بدولة جامعة وعادلة وقادرة تعلى المصلحة الوطنية فوق كل الحسابات. هذه الدولة تعلي المصلحة الوطنية فوق كل الحسابات الضيقة وتحفظ للبنان رسالته في العيش المشترك والاستقرار والسيادة. الإمضاء الوزير السابق وعميد المجلس العام الماروني وديع الخازن ضيف اليوم لصحيفة النهار كتابنا بالصفحة 15 لبنان بين التسويات وضرورة الشراكة الوطنية. فيكن تشتروا صحيفة النهار تطلعوا على مقال الأستاذ وديع الخازن وكتاب النهار أيضا ومنهم الأستاذ علي حمادي الذي كتب مقالا بعنوان ماذا يقدم حزب الله للبنانيين غير المزيد من الحروب. تحية لكل الأشخاص الوطنيين بمحبتهم لوطننا لبنان. مثل ما قلنا فيكم تشتروا صحيفة النهار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ودايما في عنا الرأي والرأي الآخر بوطننا بكل القضايا، وبيبقى القرار النهائي أكيد لدولة القانون والقضاء اللبناني الذي يفصل بين كل المتقاضين، وأكيد المتهم بريء حتى يثبت العكس. امبارح ضمن حق الرد استمعنا للمحامي الأستاذ صخر الهاشم بموضوع بلدة العقورة. الأستاذ صخر الهاشم له رأيه، وأهلنا بالعقورة أكيد من ضمن الديمقراطية كل شخص منهم له رأيه مثل ما قلنا، ويبقى الفيصل والفصل هو القضاء اللبناني اللي لازم يسرع قراراته للحكم بين الناس. نستمع إلى رسالة من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل، ومنتابع أكيد قضية العقورة وكل قضايا الفساد بوطننا لبنان. في فساد، ومثل ما قلنا ليحكم القضاء اللبناني بالنهاية.
1: صباح الخير للجميع، يسعد صباحكم باسمي واسم اغتراب بلدة العقورة استاذ جوني. صوتك عالي جبل لبنان، انا بشكرك على كل شيء عم تعمله، وهالمسج بتمنى عولاد العقورة يفرقوا على بعضهم بكل هدوء وروية ونشتغل ضمن القوانين. استاذ صخر الهاشم صباح الخير ويسعد مساك. اول شيء حضرتك عم بتقول انه انا عم حرض الناس على بعضها وكل اللي صاير بالمشاع هو مش مزبوط. انا بدي اقول لك مع احترامي لك، انت محامي كبير ولك كل الاحترام ونحن وياكم بيت واحد وأهل عايشين وبيتنا كانوا مثل الأخوة مع بعضهم. تفضل. هاودي المحاضر 300 محضر من بعين بعين الشلالة اللي هي بتعود لمشاع العقورة، وكل المخاطير ماضيين عليها. ما دام عم بتقلي يعني بدك تبيني قدام الناس انه انا قضيتي مش كتير جالسة، انا رح قلك انا بشتغل حبر على ورق، يعني بوثائق حقيقية مزبوطة. وحدة، عين الشلالة من باعة، هلأ شلالة العرب شلالة التنورين بحال، مخاطير بلدة العقورة ماضيين هاو هيدا مشاع. بيجاوبونا بتحبوا نعمل جلسة قبل ما توصل للقضاء نعمل تفسير أو نفتح الملف على مسرعه بما يختص بمرجريمة. مرجريمة أنا أرضك أرضكم خدوة، أنا من جاي إصابة مش هنتعدى على أرضكم، ونحن كمغتربين إلنا حقوق بدنا إياها من كل اللي تعدوا على الملك العام وعلى الملك الخاص مع من ما كانت. وحدة، اثنين، نحن مش هنعمل تفرقة بالعيال، مش صحيح هذا الكلام. خلونا نحكي على قضية مرجريمة. كم مرة بمرة العقورة عاملة عريضة ضد مرجريمة موقفين المساحة. أنا اللي جيت قدامنا بكتاب مفتوح الفخامة الرئيس وعطينا مذكرة تنلاحق أملاكنا وأملاك العامة انتباعها، وعينا لجنة ودعيت المختار بطرس تنكون ونرافق بعضنا ونبلش بخرايط بقلب مشاع العقورة ضمن تطبيق أحكام عبد بخير بكل منطقة بمنطقتها ضمن هاولي 12 حكم مرجريمة عين الشلالة. فقليموني وين ما كان نمشي فيها وعلى أساس على أساس. هلأ صار في أمور جديدة تغيرت. أنا بنصحكم من الاغتراب باسمي واسم اغتراب بلدة العقورة وأتوجه للدولة اللبنانية، هذا الملف لازم ينحل ضمن القوانين بلبنان المرعية الإجراء بدون ما يتوسع أكثر، ونضطر نحن نطالب الدولة الأمريكية بالحفاظ على حقنا. وقادرين، وهون أنا مش عم بتمرجع لأولاد ضيعتي، عم بدعيكم تنكون أهل، والقوة اللي عنا إياها نستعملها تنعمر بالعقورة ونكون خواجات محترمين مع بعضنا. مشاع العقورة خط أحمر، وإذا حدا عم بفكر يكفي ببيع المشاع ويعمل طلعة ونازلة أنا بقلكن عم يغلط. نحن بنسند للوراق للقضاء للمستندات اللي بين إيدينا، اللي عمل غلط تحمل مسؤوليته. ما في مجال نقدر نمرق الحدا شيء، المشاع من بيع. وحضرتك أنت يا أستاذ صخر ما كنت وقف له الفرنسوا دي واش تبين معك بعريض الشاوي كم مليون متر رايح مش مشاعه هناك. أنا للحقيقة أنا كنت ناطر منك تتصل فينا تفتح مكتبك وتساعدنا، كونك محامي مشهور على مستوى لبنان وابن العقورة وبيك الله يرحمه شيخ الشباب، هذا كيف؟ وبعد في محامية كتير أنا إلي ملام يلعن وقفوا كلنا تنقف إيد وحدي وكافح الفساد بقلب العقورة، هي ضيعتنا. وهي اللي عم بيصير على الميديا وين ما كان، ما تفتكروش انه هيدا بيفيدكم، هيدا بيضر بمصلحتكم. ونحن كمغتربين مش رح نوقف قبل ما نوصل الكامل حقوقنا، وعم نطالب فخامة الرئيس كل ما يجينا فرصة. هلا لو منه مشغول ووضع لبنان رح منطالبه كل جمعة. ما تفتكروا هيدا الملف رح ينطمع زغل، بده يروح الخواتمه فصل ملك عن المشاع، واللي بده يستأجر يستأجر، واللي بيع بتحمل مسؤوليته. أنا مش عم بتعدى على حدا، قلت لكم إذا بي شخصيا متعدى على المشيع بدي تشكى عليه لحدا شي يزعل، وأنا منش وحدي. نحن العوائل اللي بالاغتراب حقنا بدنا ياما من مكان، بس ما بدنا الشي ضمن القوانين المرعية الإجراء، لا عم نحرض ولا عنا فرق بين عائلة والتاني نهائي بالمرة. نحن بنشتغل كولاد عقورة كمغتربين تنحافظ على الملك العام ونحافظ على بعضنا. إذا حدا بيندقر من عائلتك أنا واقف حده، وإذا حدا بيندر من عائلة تاني وقف حده. هاي الجنين بطب صالح وقفين حده، بط مهنة زحلة وقفين حدهم، بط عرب الفرزل وقفين حدهم. نحن مجموعة عم ننجي العقورة من الخراب اللي صار. مباعت العقورة، مباعت أملاك العامة والخاصة، صح مباعت ملوين الأمطار. انت كان في ملف بين إيديك وبتعرفه، يعطيكم العافية ونهاركم سعيد، الله يطول عمركم. بدعي العقورة كلها توقف ايد وحدة وتبعدوا عن المشاكل والتحريض، هيدا ما بيواصل، بس حافظوا على المشاع برموش عيونكم، هيدا آخر ورقة بإيدكم تبقوا انتو كضيعة محترمين. حافظوا على أملاككم، هاو الموجودين رح يبيعوا المشاع ويخلصوا عليه، اللي عمل غلطي قدم سئلته ويترحل يلا يجي غيره. يعطيكم العافية، الله يطول عمركم. نشكرك أستاذ جوني، نهارك سعيد، مشكور للجميع.
0: هيدا الرأي ورأي الآخر، وأكيد بكل منطق ولجوء للقانون، ما حدا لا عم يلجأ لعضلاته ولا لأي شيء تاني. في مزورين اشتغلوا بليالي ما فيها ضوء قمر، جابوا أموات من أمريكا، أمريكيين من أصل لبناني، قبضوهم ورجعوا ردوهم على توابيتهم واستراحتهم الأخيرة بأمريكا حسب المزورين. بكل الأحوال مثل ما قلنا ومثل ما قال خينا بطرس بيتر كامل برسالته هلأ ردا على المحامي الأستاذ صخر الهاشم، الأستاذ صخر الهاشم من الأساتذة الكبار بعالم المحاماة واسم لامع من العقورة ولكن لبنان والعالم، نفتخر فيكن. وعم نشوف انه بيحكي الأستاذ بمنطق، بيحكي بيتر كامل بمنطق، الأستاذ صخر الهاشم بمنطق، يبقى الفصل والفيصل هو القضاء اللبناني، الرئيس ساندرا الخوري، القاضي الرئيسي ساندرا الخوري وغيرها من القضاة المستلمين قضايا العقورة، قضايا طريق المطار حيث بني مسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول الأعظم على أراضي الناس المصادرة المسيحيين، وفي أراضي للموحدين الدروز كمان أكثر من أراضي المسيحيين على طريق المطار. بدنا نخلص من كل هالملفات، وبجنوب لبنان وبالبقاع إشياء مصادرة من أهل البيت ومن خارج أهل البيت. بالعقورة في إشياء تم بيعها لإخوة لقلنا بالوطن كمان تزويراً، وأهل العقورة بدون يسترجعوها بإذن الله بالقانون. وشكراً لقضائنا اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
2: جوني يسعد صباحك، صباح المستمعين يا رب. جوني، الدولة عم بتحط ضرائب الحكومة يعني بالاتفاق مع مجلس النواب، طيب حطوا على البنزين ضريبة ليعطوا القطاع العام 6 معاشات وبدل النقل كمان، وبدهم يعطون المعاش العائلين، هيدول كلهم بعد القطاع العام ما شافون ضرائب. امبارح الحكومة من يومين طلع بمرسوم هيدا عزبالي ما بعرف شو كمان حط الضريبة، هيدي بندفع كمان المواطن والعسكري كقطاع عام كمان والقطاع الخاص، هيدا الشيء ما بقى مقبول. يعني شو ناطرة الدولة؟ شو ناطرة يصير عليها يعني ليه يعني من العسكر المتقاعد والخدمة الفعلية؟ شو ناطرة؟ والشعب يوقف معهم أكيد، مليون بالمية رح يوقف الشعب معهم إذا تحركت القوى الأمنية. شو ناطرين؟ يعني العسكري ما بده يعيش، بده يعيش عائلته اللي عنده ولدين مش عملول أكتر، ما قادر يعيشهم. لك إذا بده يروح يجيب له كاسات لابنه بوكسر عشان لك مش قادر، معاشه ما بيكفيه لأول الشهر. لأمتى؟ لأمتى هيدا التقاعس بالقطاع العام؟ شو ناطرين؟ مرة الماضي حكيتك وقلت لك خي جوني انه عنصر بلدي الله يرزقه بيقبض $730 اول ما بفوت رتيب بالجيش او بالقوى الامنيه وما كان بيقبض $500 له 26 سنه خدمه. ما في عدل، ما في تنسيق نهائيا. لك الدركي بيقبض مثله كمان مثل العسكري، عنصر بلدي تابع للقوى الامنيه، للقوى الامن الداخلي بيقبض اكثر.
0: أبو مخايل رقمي ينتهي بال401، أكيد نحن صوتكم العالي. هلأ القرار بالواحد واثنين وثلاثة بالمية تم التراجع عنه مبارح، مشان هيك مثل ما سمعتوا يعني كنا أنا والصحفيين زملائي مستعدين أنه نغطي مؤتمر صحافي ودعوة للحديث بمجلس النواب من قبل النائب البروفيسور فريد البستاني، ولكن تم إلغاء هاللقاء هيدا منتبع غير قضايا، لأنه تم التراجع بمجلس وزراء امبارح عن تنفيذ هالقرار بفرض رسوم بين 1-3% على المحروقات ومختلف المواد الحيوية. ومتابعين جبل لبنان إذاعتكم، ومتابعين صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: Food Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إليك انت ولا
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ تزوير وتزوير واختلاس أموال الناس. هلأ في مستمع بعدني عم بتراسل أنا وياه، قلت له فيك، عم بيقول لي أستاذ جوني وصل لي أنه كمكافأة ترحيبية أنا بدي أقول لك أنه في على تيك توك بدك بدولار واحد منبلش مزاد معين وإلك مطلق الحرية بالانسحاب بأي وقت إذا ما رغبت بالاستمرار، وهل لديك حساب مصرفي أو محفظة بويش موني؟ يا جماعة نحن وشركة ويش موني صار لنا شهور وشهور وشهور منقلكن ما حدا منكن يوقع ضحية هالابتزاز، وما حدا ينغر انه هدول يحبوا مصلحتكن، يعني بيقولوا لك تعبلش ومكافأة ترحيبية حطينا بحسابك مبلغ معين وانت زيد عليهم وبيزيد ربحك. فالمستمع مثلا هلا اللي شعاره لبنان اولا واخيرا رقمه ينتهي بالأربعة سبعة ستة، يا مستمعي او مستمعتي الكريمه، هيدا شيء فيك منا ومن ويش موني، منبلغكن ما حدا يوقع بفخ اشخاص. انا بقدر هلا اعمل كوبي بيست لشعار الويش موني وافتح اكاونت وقولكن انه نحن الويش موني وبدنا اياكم تحولوا لنا مصاري لحتى تشتركوا وفي عندكم مجال للربح. هيدي شغلة لا بتمارسها ويش موني كشركة محترمة ومرخصة من قبل مصرف لبنان وعم تتابع خدمات المواطنين من خلال أكثر من مئات الفروع، أكثر من 1000 فرع بكتير على كامل الأراضي اللبنانية، مش رح تيجي تعمل هالشغلة هيدي. فدغري أنتوا فكروا وفكروا أنه مش تشوفوا شعار ويش موني أنه خلاص هيدي الويش موني، ما هو بينعمل كوبي بيست وبينحط على الواتساب أو أي وسيلة تانية كأنه هو أنه هني ويش موني. لا، ويش موني ما بتطلب منكم شيء، ويش موني بتخدمكم، ويش موني بتعطيكم مصرياتكم اللي بتحولوا من برات لبنان وداخل لبنان وبتخدمكم بأسعار تفضيلية رائعة جدا على كل الخدمات، وفي خدمات شبه مجانية وفي خدمات عم تسمعوا وانتوا عملوا داونلود لويش موني أب. فمن هالمنطلق مستمعي الكريم مستمعتي الكريمة، برضا الله عليكم وعوه، مش انه كل مين عمل كوبي بيست وقالكن انا ويش موني يعني صار ويش موني. ويش موني ما بتطلب، ويش موني بتعطي، وعندها صفحة رسمية وعندها فروعة، فيكن تروحوا على اي فرع. يعني اذا كنتوا ما نكون شاطرين كتير بهيك قضايا وسائل التواصل الاجتماعي، اكيد في اكتر من 1000 فرع بكل الاراضي اللبنانية، وفي فروعة بيضلوا للعشرة بالليل 7 أيام بالاسبوع، بتروحوا لعندهم من الساعة 7:30-8 الصبح للعشرة بالليل، الفروع الرئيسية والفروع كلها بخدمتكم، بتقولوا لهم هيدي جاييني من عندكم أبليكيشن أو أي شيء تاني مظبوطة، رح يفهموكم كل الأمور ورح يكونوا بخدمتكم بالبسمة الشباب والصبايا من ويش موني. فإذا بتعملوا معروف ما تردوا على أي شيء وما تكبسوا على أي أبليكيشن جيدكم و مدعية إنها هي ويش موني. وشكراً، وإنتوا لازم تشكرونا وتشكروا إدارة ويش موني على دايماً التوضيحات اللي عم نوضح لكم إياها عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. والتزوير كمان وإدعاء شخصيات معينة لحتى يبتزوكم بالمصاري كمان بعدها مستمرة، ومن النائب نعمة جورج فريم. النائب نعمة جورج فريم كان ولا يزال وعم نشكي وعم نوعيكم عبر إذاعة جبل لبنان من أبليكيشن ومنصات تداول مشبوهة أبليكيشنز عم يستعملوا اسم نعمة فريم، بيقولوا لكم أنا مدير الإندافكو مدير السانيتا نعمة فريم، يلا بدي منكم تكونوا ناجحين مثلي ويلا تشاركوني بمشروع معين، حولوا بحساب معين مصاري لحتى كمان كون أنا عم برفع لكم أرباحكم وغيرها من الأمور. نعمة جورج فريم منه بحاجة لهالشي، منه بحاجة إنه بيرشدكم، وعنده أشياء كتيرة لما بتتصلوا بمكتبه أو بتتصلوا بجبل لبنان وبتطلبوا أي استضاح عن نعمة جورج فريم. بس هيدي الأشياء الفيك بتمنى عليكم أنا والنائب نعمة جورج فريم ومكتبه وكل الأوادم بوطننا لبنان ما تردوا على أي وما تكبسوا أي كبسة إنه ياس قبل ما تراجعوا بمراجعتكم بتخلصوا وبتخلصوا نفسكم. وهلأ صرتوا عارفين إنه نائب نعمة جورج فريم كان ولا يزال وسيبقى ما له علاقة بأي أبليكيشن. وبيقولكم إنه أنا نعمة جورج فريم حولوا لي مصاري. خلينا نرجع نسمعه كمان عم يحكي النائب نعمة جورج فريم لموقع وأبليكيشن اسمه بردية نيوز. نسمعه. منصات لسلب الأموال.
1: يعني بتفاجأ بالخبرية أربت باد والتانية الاي اي، وأنا بدي حذر الناس أنه بس حدا يتصل فيهم باسمي أو حتى عم يستعملوا ذكاء الاصطناعي أوقات يتأكدوا من الصوت ويعرفوا أنه أنا ما قلي عليها أبداً بأربت باد، وهيدي منصة عملياً لسلب أموال الناس. عم بتتصل بالناس عم بتقولهم تفضلوا حطوا أسميكم وحولوا لنا $250 أو شيء من هالنوع. شكيت من أكثر من 3 جماعة عن هالموضوع وبلغت كل المعنيين والأجهزة المختصة بهالشيء والجرائم الإلكترونية، وهلأ عم بلغ كل يلي عم يسمعوني. هذه خبرية بيني غلط بيني لتسرق الناس، انتبهوا.
0: إذن تحية لزملائنا بموقع بردي نيوز أو بيرد آي نيوز، يعني هي هيك نحن بتحبب بيرد آي نيوز يعني عين الطير، موقع بيرد آي نيوز والنائب نعمة جورج فريم والتوضيح أكيد اللي دايما منقوله أنه في أبليكيشنز ما لهم علاقة لا بالأستاذ نعمة جورج فريم وخاصة أربت باد. أربت باد منصة لسلب أموال الناس، وهينا عبر إذاعة جبل لبنان وآي بيرد نيوز عم نبلغكن نحن والأستاذ نعمة جورج فريم بكل محبة. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية بنسمعها سوا.
2: بونجور جوني، كيفك؟ منيح يا خي. بس سؤال، هالعمال السورية اللي بيشتغلوا بالشرك وما معهم وراء متين رح نرتاح منهم؟ جهلة وبقر، وبيجوا بيعملوا عليك فهمانين وبيعملوا عليك عناطر كمان. خي وين هالدولة تيجي تشوف لهم وراقهم بالشرك بالمعامل بوزارة العمل؟ وين نايمين عادينيهم يعني او كيف هيك؟

0: مستمعنا الكريم اللي رقمه بينتهي بالأربعة ثلاثة ثلاثة، الله يرضى عليك، بس بدنا نستخدم كلمات ما فيها خروج عن الإنسانية وخروج عن المألوف تجاه أشخاص ممكن يكونوا عم يتعبوا بعرق جبينهم بطريقة شرعية، اللي مشغلهم غير شرعي نتشك عليه، بتبلغني تحت الهواء على 70-220-888. الله يرضى عليك، قال لي أوكي المستمع خلص بليز، ما بدنا نستعمل كلمات غير إنسانية وغير حضارية وغير لائقة بحضارتنا، نحن أولاد الحضارة أولاد الإنسانية، أنا وياكم مستمعينا الأحبة. صوتك عالي جبل لبنان، وننتقل إلى نطاق ذوق مصباح. كرمت بلدية ذوق مصباح ابنة البلدة الطالبة ميريام أنطون خليل اللي حلت بالمرتبة الأولى بين جميع خريجي جامعة سيدة الويزي NDU للعام 2025-2026. أقيم الحفل بمبنى بلدية ذوق مصباح بحضور رئيس عام الرهبانية المارونية المريمية قدس الأباتي إدمون رزق الذي هنأ المكرمة بكلمة من القلب. شارك بهالاحتفال رئيس جامعة سيدة الويزي الأب بشارة الخوري الذي استعرض في كلمته المسار الذي سلكته مريم فأوصلها إلى القمة. أما كلمة رئيس بلدية ذوق مصباح الأستاذ إلي توفيق صابر فقد عبرت عن شعوره بالفخر والفرح عندما أعلنت ابنة بلدته في طليعة الفوج الخريج، وبينما كانت تلقي كلمتها على منبر الجامعة قرر أن يبادر إلى تكريمها لأنها مستحقة، وتم تقديم مبلغ مالي باسم المجلس البلدي بذوق مصباح كهدية للطالب الشطورة نظراً لفوزة المميز. الطالبة ميريام أنطون خليل بنفتخر فيكي، أكيد شارك بهالاحتفالية رئيس اتحاد بلدية كسروان الفتوح وعميد الطلاب بجامعة الNDU دكتور شربل الزغيب وكهنة رعية ذوق مصباح وعدد من الأهل والأصدقاء وأسرة البلدية وشرطة البلدية زملاء والدة الشرطي أنطون خليل. برافو عليك، عرفتوا شو ربيتوا أنت ومدامتك، مثل كل شخص منا بيتعب على أولاده. شرطي بلدية ذوق مصباح أنطون خليل منفتخر فيك، منفتخر ببنتك ميريام أنطون خليل، الله يبعث لها إن تضل بوطننا لبنان وتضل عم تخدم هالوطن وما نستغني عنها ولا يستغني الوطن عنها للغربة. تحية لمقدم الاحتفال واللي دايما بصوته الحلو وإلقائه الحلو ومخارج حروفه الحلوة للسيد جوزيف مغامس بلدية ذوق مصباح السيد إلي توفيق صابر رئيسا وأعضاء. الله محييكن موريون باريخون خلخون أبون معليو أباي أباي إدمون رزق نوتار لوخ موريو والأبون معليو بشارة الخوري ريشو جامعة سيدة الويزي. الله محييكم من ذوق مصباح ومن كل لبنان ومن إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية منسمعها.
1: بونجورك جوني، كيفك؟ جوني عندي سؤال بدي أسألك إياه، ليه ما حدا دفع من هالوزراء وهالنواب هالما بعرف يلي مين مشان المونديال ويحطوه على التي في وهالشعب اللبناني يحضره؟ مش حرام عن جد؟ في ناس كتير لأنه ما مع هال100 دولار أو مع 95 دولار بفتكر يدفعوا ويحضروا المونديال، إنه حتى المونديال حرمون على الشعب اللبناني عن جد ما بعرف شو بدي أقول لك.
0: ليليان كل واحد مدبر حاله بوطننا لبنان، يمكن حاولوا انه يعملوا مفاوضات بتلفزيون لبنان للنقل مجانا، خلص من احنا اللبنانيه مش عايزين، قام نروح على كفيات في ناس عندهم الديكودر ببيوتهم، هيدي مناسبه كل 4 سنين واللبناني ما بينخاف عليه بدبر حاله. موجود ليليان لك ولزوجك جورج، يسعد صباحكم ويخليكم هالعيلة الحلوة، هالشاب والصبية. واشتقنا لكم بالسماء يا يلا لاقونا. صوتك عالي جبل لبنان. شركات لبنانية بتصرفكن، وبدنا نرجع نرحب برعايا إخوتنا ببلدهم التاني. دولة الإمارات العربية المتحدة سمحت ابتداء من يوم أمس الاثنين لرعاياها بالقدوم إلى لبنان وزيارة لبنان. أهلا وسهلا فيكن، وفيكن تأمنوا على وجودكن بوطننا لبنان من خلال شركة لبنانية siaassistance.com siatravelinsurance. أهلا وسهلا. أكيد دولكن ومنهم دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة ممنتكن على صحتكن داخل أراضيها، ولكن للمغتربين اللبنانيين وأهلنا من دولة الإمارات وكل الدول العربية والأجنبية، خلال وجودكم بوطننا لبنان مفروض تكونوا مأمنين صحياً واجتماعياً، ومن جميع النواحي يكونوا مندوبي سيا ترافل إنشورنس. حواليكم مئات المندوبين بلبنان وخارج لبنان، للبنانيين المسافرين للخارج أو للبنانيين والعرب والأجانب القادمين إلى لبنان، siaassistance.com سيا ترافل إنشورنس. فيكم تتصلوا من دولة الإمارات أو من لبنان 00961 كول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع 76777717. أهلا وسهلا فيكم أهلنا الإماراتيين وكل محبي لبنان، أهلا وسهلا بزيارتكم لبنانيين عرب وأجانب. siaassistance.com 76777717. هيدا التفاؤل بوطننا لبنان وعم يترجم، وإن شاء الله منقضي أحلى صيفية نحن وياكن بإذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لإلك محمد العشي أبو شوشة، يعطيك ألف عافية أنت وشباب رامكو التاسبي المنتشرين ببيروت الإدارية بالمتن وكسروان، وبلتقى أنا وياكن من ساعات الفجر الأولى لساعة متأخرة من الليل، كنس ورفع نفايات وشوارعنا نظيفة ببيروت الإدارية والمتن وكسروان. رامكو التاسبي ألف عافية يا شباب من لبنانيين وأجانب. وإدارة رامكو التاسبي وليد بوسعد والشباب والصبايا الإداريين والموظفين، وبلال أوبريشن مانجر. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية، والمزيد والمزيد مما يحصل بوطننا لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: Are you ready for this?
3: Last night I dreamt of San Pedro.
4: Sa musique rassemble. Sa musique fait vibrer. Madonna. Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2. Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston. Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
5: Hi, this is Madonna.
4: Journée spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie. Nostalgie, tous les tubes 80.
0: صوتك عالي جبل لبنان. ومثل كل تلاتة رح نتصل بعد شوي بزميلنا رئيس نادي الصحافة زميلنا بالـ LBCI بسام أبو زيد رح يصير جاهز بعد شوي. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية وصلت صباح اليوم.
6: صباح الخير سيد جوني ومستمعين الكرام. سيد جوني مثلك نحن استبشرنا العهد الجديد ومثلك نحن تملنا نخطي خطوة نوعية نحو الأمان والسلام والطمأنينة والراحة. أكيد الظروف مش عم بتساعد بس مش كل الحق على الظروف. طب مثلا آخر شيء عنا شغلتين يعني هيك بالزواريب وتعب الخفايا. هالحكومة اللبنانية بتعمل شغلات غريبة عجيبة مثل هالزودة اللي عملتها على 3% الضرائب اللي حطتها. هلا بيقولوا تراجعوا ما تراجعوا أنا ما بآمن بكذبهم لأنه فوق الطاولة شيء تحت الطاولة شيء. طيب البنزين كان $20 تانكي كان البرميل $76 طلع البرميل النفط $129 طلعت معه التانكي $30 وأكثر. طيب نزل هلا ليه ما بتنزل؟ ما حدا يقول لي تنصرف اللي كنا معبينه بالأول ونخلص الاحتياط اللي كان موجود عنا. ما لما طلع كان عنا معبينه كان عنا احتياط. ما بعرف هالشغلتين أكيد هلك الشكوى لغير الله مصلي وأي إخبار بدي روح لأي جهة قدر أي ما يعني ما فينا ما بيقولوا حبر عورة لا أكثر ولا أقل. بس ما فينا ما نقول آخر ما نوجع. يا رأي صوتنا بيوصل عبر أسيركم. بونجورني.
0: تكرم عينك. هي صوتك وصل عبر أسيرنا شارل. يلا تراجعوا عن الخطأ فضيلة تراجعوا هلا حكومتنا وتنشوف الله كيف يدبر. صوتك عالي جبل لبنان. جان يسعد لي صباحك. بعت لي محامي مخالف لقانون السير. نعم أكيد.
7: صباح جوني كيفك؟ هيدا على العدلية تحت جسر العدلية بجرى من العام.
0: يلا بعت لنا إياها محامي مخالف لقانون السير معه سيارة تويوتا 273551 على صاد حاطت شارة الحديد بقلب اللوحة خلافا لقانون السير. يلا يسعد صباحكم. كمان رسالة وصلت مبارح الساعة 1:15 بعد الظهر.
8: يسعد لي صباحك هي جوني معك جان لك حبيب القلب. هيدا على دوار الصياد نازل حامل باب عربي على موتوسيكل حامل باب عربي على ظهره باب عربي قدامه.
0: يسعد لي صباحك مهضوم كتير كيف انت يعني صايب ومزبوط. يلا ابعت لي اياها اكيد على 70-220-888 بس لحتى هيك نستأنس بشوفته مع قوى الامن الداخلي وبدون لوحة يعني بدون لوحة خلفية للأسف. بس والله يعني مغوار يعني لازم يشتغل بشي سيرك، لازم يشتغل بشي سيرك هالسائق الدراجة، باب سيارة قدامه يعني بين الكيدون تبع الفيسبا تبعيته وبين جسمه، وواحد تاني هيك مطلع راسه من شباك باب السيارة وهدي بإيده التانية وعم يسوق بإيد وحدة. عن جد يعني بالسيرك بيدفعوا له ألوفات الدولارات، بس هون بلبنان بده يدفع تتصدى دراجته النارية. يا قولوا الله صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق مدينة شويفات. رئيس بلدية مدينة شويفات الأستاذ نضال ذيب الجردي قام بجولة ميدانية في منطقة دوحة شويفات برفقة عدد من أعضاء المجلس البلدي والشرطة البلدية للاطلاع على ملف المخالفات والتعديات القائمة بالمنطقة. وأكد رئيس بلدية شويفات أن البلدية ستباشر اعتبارا من الأسبوع المقبل تنفيذ حملة إزالة مخالفات في إطار تطبيق القوانين والحفاظ على الأملاك العامة وتنظيم الشوارع بما يخدم المصلحة العامة وسلامة المواطنين. نعم، إذن يلا وصلت بلدية شويفات ودولة القانون إلى دوحة شويفات مثل ما كانوا المواطنين عم يطالبونا. هلأ كل الأشخاص بيتلقوا إنذار مكتوب على مؤسساتهم بالتراجع عن الخط العام وبالتراجع عن احتلال أملاك الدولة والبلدية، والأسبوع المقبل بتجي الجرافات والبوبكات وبيدمروا كل المخالفات مثل ما صار على طريق صيدا القديمة. من نطاق بداية يعني بس تنخلص كفرشيمة بتبلش شويفات وصولا لخلدة وهلأ دوحة عرمون. برافو رئيس بلدية مدينة شويفات نضال ذيب الجردي، شرطة بلدية مدينة شويفات وأعضاء المجلس البلدي الله يعطيكم العافية. منشوف صورهم فيكن تزوروا صفحتهم وكل أخبارهم تسمعوا جبل لبنان وبتشوفوها بالصور عبر مركز بلدية مدينة شويفات، شويفات مونيسيباليتي على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع أبو مخيل إذن بمنطقة جل الديب هالمخالفة اللي صورنا إياها. يلا 70-220-888. صوتك عالي جبل لبنان. نستعرض يوميا أنا ويكن ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الثلاثة 30 حزيران 2026 بعنوان ضوابط المواجهة. بالتزامن مع تفجيرات زلزالية حدثت جنوب لبنان لتدمير الأنفاق التي زرعها الحزب والحرس الثوري الإيراني تحت بيوت الناس الأمينين في الجنوب، كانت مواقف فريق الممانعة توحي وكأنها تحضر انقلابا بالسياسة ضد ما جرى في واشنطن من قيادات الحزب إلى مجموعاته وأبواقه، مرورا من جهة ثانية بنواب حركة أمل وصولا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي قالها بصراحة أن الاتفاق لن يمر، لكنه في المقابل لم يمشي مع الحزب. ما أنتوا بتعرفوا ليش يا مدام إلهام سعيد فريحة ومستمعي جبل لبنان؟ سيدنا نبيه بري عنده استثمارات بملايين ملايين الدولارات بأمريكا وهو أمريكي من أصل لبناني، يعني ما بده يخسر مثل ما خسروا الأشخاص اللي حواليه وجماعة حزب إيران بلبنان أملاكه بأمريكا. لكنه في المقابل سيد نبيه بري لم يمشي مع الحزب بالمغامرات التي يريدها الحزب من لغة الشارع إلى الاستقالة من الحكومة ومجلس النواب ولا حتى الدعوات إلى فيدرالية شيعية. ولعل السؤال ما شكل المواجهة التي سيديرها رئيس مجلس النواب، وهل يقبل بها الحزب وإيران أم أن ما جرى ويجري بين طهران وواشنطن قرأه جيدا سيد نبيه بري وعرف أن القطار سيسير وأن زمن حزب الله إلى نهاية، والمهم أن لا تخسر الطائفة الشيعية أكثر فأكثر، وهذا ما يحاول أن يقنع الحزب به. من هنا فالأستاذ نبيه بري يعيد ترتيب الأولويات كما يراها بعيدا عن غوغائية بعض جماهير وأبواق الممانعة. إذن نحن أمام مشهد داخلي متأزم لن يكسر من أزمته اتصال نواف سلام بنبيه بري أما إسرائيل فتتابع نهج تثبيت حزامها الأمني من دون أي ضوابط. نعم، ضوابط المواجهة بقلم السيدة إلهام سعيد فريحة. وعنوان ملفت اليوم، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني، عنوان ملفت. وراح حط أغنية ملفتة فيها نوع من هالذكورية اللي موجودة بمقال السيدة إلهام سعيد فريحة. إذن صيد اليوم بعنوان دعوسة. لم أجد أفضل من هذه الكلمة التي تعكس حقيقة ما جرى. زوج أراد مصالحة زوجته بمطعم في بلدة شتورة في البقاع، وفي نهاية اللقاء طلب منها العودة إلى البيت، وعندما رفضت انهال عليها بالضرب. الحمد لله أنه كان فيه هناك كاميرات سجلت الدعوس، هيك كتبتها السيدة إلهام سعيد فريحة. الحمد لله كانت هناك كاميرات سجلت الدعوس بالجرم المشهود، وعليه ما على الزوجة سوى التقدم بشكوى حاملة معها إثبات الجرم المشهود. نعم، ما قال السيدة إلهام سعيد فريحة كامرأة شافت امرأة تانية ووصفت الأمور بحقيقتها كامرأة وكإنسانة. دعوسة، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الثلاثة 30 حزيران 2026. شفتي يا مدام إلهام سعيد فريحة عن جد أنه بعد في ذكورية مزعجة ومقرفة ومرفوضة وممنوعة قانونيا، أكيد مثل ما قلتي حضرتك أنه هالزوج، وبما أنه دائما صار في كاميرات بتوثق بالمطاعم وبالأماكن العامة ومداخل البيوت ومداخل الشركات ومختلف الأماكن، الكاميرات عم بتوثق. ونحن والمستمع راجح كنا وما زلنا وعم نطالب أنه مجلس النواب بقانون يساعد البلديات أكثر وأكثر لزيادة عدد الكاميرات، والأشخاص المؤسسات الخاصة عم يركبوا كاميرات لحتى نضل عم نضبط كل الأمور، وما يصير بهالسيدة هيدي اللي صار بدون ما يكون موثق وتوثقت العملية، ورح تتم محاسبة هالزوج البلا أخلاق اللي اعتدى على زوجته ودعوسة مثل ما قالت السيدة إلهام سعيد فريحة. صوتك عالي جبل لبنان. إذن أغنية من السبعينيات وملحن بركات بهالأغنية بيضرب وبيستلقي مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج، بدك بدك ما بدك ضب تيابك تردك. جبل لبنان بعد الأغنية مباشرة بريك، ومنتصل بزميلنا الأستاذ بسام أبو زيد. خليكم معنا.

ونفرح منكم يا رب. قولوا الله قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسات لبنانية بخدمتكم وثقتكم دايما بمحلة. شعار فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليوز زال نهر الموت باتجاه جوني. المزيد والمزيد من العروضات المستمرة لغاية 3 تموز أو حتى نفاد الكمية. مواد غذائية، لحوم، أجبان، ألبان مميزة، موتزاريلا بلان سولاي لوئية بدولار و90 سنت، كيلو الخيار ب29,000 ليرة والآيسبرغ ب39,000 ليرة. كل أنواع المواد الغذائية والأدوات المنزلية بأسعار رائعة جدا. سويت كورن كونجولي الوادي الأخضر 400 جرام بدولار و70 سنت،

إذن أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشرة المساء. عنوان من عناوين التوفير: زبدة لور باك 200 جرام بدولارين و25 سنت، تشيفاس 12 years old ب 18 دولار و90 سنت بدل 24 دولار و95 سنت. إذن هالتوفير كتير كبير على كل المستلزمات، أدوات المطبخ، مستلزمات التنظيف، محارم للوجه بيرلا أزور 180 جرام ب 55 سنت، أرخص من اللي عم بيبيعوها على الطرقات. بس كل المنتجات الموجودة بفهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال أنهر الموت باتجاه جوني مكفولة بالجودة والنوعية. محارم ميموزا 500 جرام بدولار و70 سنت، بايغون 300 مليلتر بدولارين و80 سنت، اشتروا مايو كترو 12 أنينة أكوافينا 60 سنتيلتر 12 أنينة بدولار و45 سنت بدل دولارين و20 سنت. أهلا وسهلا فيكم وسيأتكم بمحلة، وأكيد فيكم تطلبوا بونيتا وايت تونا من كل السوبر ماركت بكل لبنان ومن فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلا. صوتك عالي جبل لبنان. تحية للورا كفوري. لورا بعتي لي الفيديو، مش لينك لبلكي ما فتح معنا وعذبتنا أجيره. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنكون باتصالنا الأسبوعي مع الزميل بسام أبو زيد.

0: ارجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدي ستة أوريدي متوفاة. قال لي أوبس شطبة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز، واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر. تأمين ليبانو سويس.
2: صوتك عالي يا جبل لبنان، ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم بالدقائق الأخيرة. ومس ختام اليوم اتصال مباشر على الهواء بالزميل رئيس نادي الصحافي، زميلنا بالال بي سي اي بسام ابو زيد. استاذ بسام صباح الخير.
3: صباح النور يا جوني
2: المستمعين. يسعد صباحك ونهارك سعيد. استاذ بسام، مزايدات شكليه بالوطنيه وحضرتك بتقول بلاها، المهم كيف بدنا نخلص لبنان وكيف بدها تكون الدوله قويه. انطلاقا من تغريدتك هيدي منبلش اتصالنا اليوم.
3: يعني استاذ جوني، انا سؤالي اللي بساله عن جد وبكل موضوعيه وبكل عقل منفتح، طيب إذا هيدا الاتفاق ما بدنا إياه، شو البديل؟ يعني كل اللي عم يعترضوا على الاتفاق حاليا سيارة عظيمة، حقك تعترض، ولكن شو البديل؟ هل البديل إنه نروح إلى حرب جديدة؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، هل البديل إنه نربط مسارنا بمسار إيران؟ ومين قال إذا ربطنا مسارنا بمسار إيران راح نحقق نتيجة؟
2: نعم.
3: مين بيقول إنه إذا ربطنا حالنا بهيدا المسار ما كمان نرجع نعيش حرب جديدة أو نصير تحت وصاية جديدة؟ يعني أنا ما عم بقدر أفهم إنه بنعارض الاتفاق بيعارضه عال عظيم، بس قلي شو البديل؟ شو بدك تعمل لحتى تسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب؟ شو بدك تعمل لحتى تعيد الأسرى؟ شو بدك تعمل لحتى تعيد إعادة الأعمار؟ نين بدك تجيب؟ كيف بدك تقنع الإسرائيلي إنه يفل من جنوب؟ إذا بالعمل العسكري مفروض فينا ما نوقف العمل العسكري، نضل مكملين لنطلعهم من جنوب.
2: نعم. من هالمنطلق أستاذ بسام أبو زيد، اليوم بصحيفة اللواء زميلتنا منال زعيتر تحدثت إلى أحد القياديين في حزب الله المحظور الذي قال لا للاستقالة من الحكومة ولا للفتنة. طيب كيف أنه فتنة بتصير وتحريض بالشوارع وما بدنا نستقيل من الحكومة وبيعتبروها حكومة فيشي، يعني هي فيشي بس ما بيلفظوها في، يعني أنه شو هالتناقض وهالتقية وهالضياع اللي عندهم ومضيعين الوطن معهم؟
3: استاذ جوني، لك خليني أقول لك شغلة كتير صراحة. أنا ما بعتقد إنه لا حزب الله ولا غير حزب الله بده يعمل فتنة بالداخل، لأنه ظروف ما بتسمح بهذا الموضوع. أول شيء مين بده يقاتل؟ يعني ما في أي طرف آخر لحتى يقاتل قدامهم الدولة اللبنانية. هل بدهم يقاتلوا الدولة اللبنانية؟ هل بدهم يقاتلوا الجيش اللبناني؟ إذا بدهم يقاتلوا الجيش اللبناني كل اللبنانيين راح يكونوا ضدهم، حتى يمكن اللي معه راح يصيروا ضدهم. فمن هون هيدا الموضوع يعني أمر مفروغ منه. هيدا واحد. اثنين، أكيد ما بدهم يتركوا الحكومة لو بشو ما وصفوها، لو بأقفى الألفاظ وصفوها ما راح يتركوا الحكومة، لأنه عندهم مصلحة بالبقاء في الحكومة، عندهم مصلحة في وزارة الصحة هي اللي عم تتولى معالجة الجرحى،
2: صارت وزارة حزب الله،
3: مجالس في الوزارات الأخرى يلي بيقدروا يستفيدوا منها. فما رح يتركوا ولا بأي شكل الأشكال الحكومة، يعني ما بدوا يتركوا الحكومة ويطلعوا يقعدوا برا. وإني عارفين إنه حاليا الوضع لا يسمح بتشكيل حكومة جديدة، والوضع لا يسمح بإسقاط هذه الحكومة ولا بأي شكل الأشكال، ولذلك إيه بدهم يبقوا. هلا بمكان ما في معارك وهمية، يعني أنت حتى تضل جمهورك بستانفورد، حتى يضل جمهورك متحفز، حتى يضل جمهورك لكن نزع

0: نزعة العنف ونزعة الحرب موجودة فيه، بدك تضل عم بتقله شغلات هيك تستنفروا على طول. هذا هو الواقع. يعني هي كل ما يحصل حاليا هو لإبقاء هذا الجمهور مستنفر ولإبقاء هذا الجمهور على أعصابه،
1: شد عصب.
0: لأنه هذا الجمهور إذا رأى هذا الجمهور إذا ارتاح بده يطلع، بده يشوف شو صار، بتطلع وشوف شو صار، بيقول له نحن وين كنا وين صرنا، نحن شو خسرنا شباب، شو خسرنا عالم، شو في عالم ما رح تقدر تكمل حياتها بشكل طبيعي، شو خسرنا قرى، شو خسرنا بلدات. هيدي كلها أمور إذا كانت الأمور هادئة هودي الناس بيفكروا فيها، بينما إذا كل شوي عم بتقله جايين عليك وبدو يكبوك بالبحر ما بعرف شو يعملوا فيك، ربطي يفكر بهيدي الأمور، صير عم يفكر إنه أنا كيف بدي دافع عن حالي وكيف بدي أبقى صامد وكيف بدي أبقى موجود، علما إنه انتبه هودي كلهم ما في شي منهم صحيح. يعني لا حدا بدو يكب حدا بالبحر، ولا حدا أصلا بيقدر يكب حدا بالبحر، ولا حدا بده إنه يأذي أي مجموعة بهذا المجتمع اللبناني. كل ما يريده اللبنانيون هو أمن واستقرار وهدوء وعدم تكرار الحروب، هذا الدنيا اللبنانية. اللي بيقدر يجيب لهم هذا الشيء للبنانية بيكون بطل وبيكون خدمهم أكبر خدمة. مش أنا بدي أعيش اللبنانية كل الوقت بأجواء الحرب وكل شوية بدي أقول لهم اللبنانيين يلا استعدوا رايحين على الحرب، يلا استعدوا بدنا نبلش بالمدافع، بدنا نبلش بالصواريخ، بدنا ندمر الدنيا، بدنا نقتل العالم. لا لا، وين رايح معك؟ طول بالك.
1: نعم أستاذ بسام أبو زيد، في أشخاص مسكين العصاية من الوسط، وفي تغريدة لألك عن اتفاق الهدنة، اتفاق الهدنة دفنوا أبو عمار، وحضرتك تقصد أكيد يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الأستاذ وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي اللي قال لنتمسك باتفاق الهدنة، فدفن من 77 سنة اتفاق الهدنة، بدنا نسترجعه من المدفن.
0: أستاذ جوني ليك، هيدي مسألة الوسطية، ودائما هذا النداء والكلام إنه بدنا نعمل حوار وإنه بالعقلانية وإنه يعني بهيك بصير يعطوك دروس إنه هن بيفهموا أكثر منك وإنه هن الحريصين على الوطن وإنه الحريصين على البلاد. لا، يعني بدو كل الناس تعرف إنه جربنا مثل ما بقولوا، اللي جرب المجرب كان عقله مخرب. يعني أي حوار بدنا نعمل، حوار عشو كرمال شو؟ يعني أنا بسأل حالي إذا بدنا نحاور كرمال شو؟ عبالك حزب الله بشكل واضح، أنا بحوار وبغير حوار ما رح سلم سلاح، عبالك حزب الله أنا بحوار أو بغير حوار قرار الحرب والسلم رح ضل بإيده، وعم بقلك بكل صراحة حوار أو غير حوار أنا خي موالي لإيران. عبيقول إيه شو بدك تعطي الحوارات فيه، شو بدك تحوارات فيه،
1: شو الحل البديل عن الحوار؟
0: بعدين مسألة اتفاق الهدنة، إيه شو يعني شو اتفاق الهدنة؟ ما فهم إنه شو بيختلف يعني عن الاتفاق الإطار يلي هلأ نحن موجودين فيه. اتفاق الهدنة كان فيه ترتيبات أمنية بين لبنان وإسرائيل، كان بين الدولتين اللبنانية والإسرائيلية، وكان بيحدد قديش لازم يكون في قوات موجودة بالأراضي اللبنانية، وبعتقد كمان كان بيحدد قديش لازم يكون في قوات موجودة بالأراضي الإسرائيلية. طب بس مين طير اتفاق الهدنة؟ اتفاق الهدنة عندما استبيح لبنان وسمح للحركات الفلسطينية تعمل بديل، اضطر لبنان يروح يعمل اتفاق المشؤوم، اتفاق الهدنة، مش عفوا اتفاق القاهرة
1: اللي مهد الحرب اللبنانية
0: شوي من الأضرار. طلع انه لا اتفاق الهدنة ولا اتفاق القاهرة قدروا يخففوا من الأضرار، من الأضرار، لأنه بوقت المنظمات المسلحة ضربت عرض الحائط بالاتفاقين، وجرب الجيش اللبناني بال72 وبال73 انه رجع يفرض سيطرته، وكمان قسم كبير من اللبنانيين وقف ضد الجيش اللبناني بوقتها،
1: وهالشيء مهد لحرب ال75.
0: هذا يعطي الناس دروس بالوطنية وأنه هو حريص على البلد أكثر من غيره.
1: نعم أستاذ بسام أبو زيد، خلينا هيك ننهي اتصالنا اليوم بتفاؤل. دولة الإمارات أعلنت ابتداء من امبارح عن عودة السماح لمواطنيها بالمجيء وزيارة وطننا لبنان. وهلأ نحن وناطرين لنطلع معك بالاتصال، كنا عم نسمع بريك الإعلانات وسمعنا عن مهرجان أعياد بيروت على وجهة أنطلياس البحرية وليالي الصيف الحلوة. خلينا بكل تفاؤل، شو رأيك بهالمهرجانات الصيفية وبعودة الإماراتيين، ويمكن تكون مقدمة لعودة الخليجيين والسياح العرب والأجانب؟
0: يعني طبعا الإمارات عودتنا دائما أن تاخذ قرارات تدعم فيها لبنان، تدعم فيها الشعب اللبناني. هي كانت أخذت قرار سابق في عودة المواطنين الإماراتيين إلى لبنان وبلشوا يرجعوا، بس ولكن اندلاع الحرب يعني كمان حالة دون ذلك. هلأ إن شاء الله أنه يصير في استقرار صحيح بلبنان، بيرجعوا كل الرعايا العرب. تاني شيء أنه لازم يكون في لبنان مهرجانات، ولازم يكون في لبنان يعني نشاطات ثقافية وأجواء فرح وأجواء خير. طب هذا المطلوب، هذا المطلوب، مطلوب إنه لبنان يكون هيك كل الوقت كل السنة، مش بس بالصيف، كل الأيام بلبنان لازم تكون هيك. يعني مش إنه والله لأنه هلا إذا عملنا مهرجان بنلاقي قصة طويلة عريضة إنه والله في مهرجان فني بلبنان، في مهرجان ثقافي بلبنان.
1: صار هجنة.
0: هي لا، بدنا نكون كل حياتنا هيك، ما بدها تكون حياتنا مربوطة بالعنف وبالفوضى. خلصنا عنف وخلصنا فوضى، ما بقى بدنا
1: باللجوء للشرعية اللبنانية ودعم الشرعية اللبنانية من قبل
0: الدولة اللبنانية. تحفظ الكل عن قليل، هذه الدولة تحمل يافطة الشرعية وكل العالم معترف فيها، كل الناس حب أنها تتعاون معها. فلذلك أهم شيء إنه نكون كلنا بكنف هالدولة. يعني والله الدولة ما ضد حدا، والله الدولة ما بدها تتخلص من حدا، والدولة ما بدها تأذي حدا. الدولة عم تيجي بتقول تعوا يا خيي، خلينا نكون كلنا تحت جناح الدولة، وخلي الجيش هو يعني يتولى الأمن على الحدود وقوى الأمن بالداخل. خلينا نلتفت لاقتصادنا، نلتفت ل ثورة تكنولوجية نعملها بلبنان. هيك بتحارب إسرائيل وهيك بتقوم مصر.
1: وبهالتفاؤل هيدا رح ننهي أكيد اتصالنا اليوم، ونقول يا رب نتصل فيك الأسبوع المقبل وتكون الأمور اتحلحلت ورجع قسم من اللبنانيين لضميرهم الوطني ولوطنيتهم ودعمهم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والشرعية اللبنانية.
0: يعني إن شاء الله، إن شاء الله. أنا بعتقد ما في ولا لبناني إلا ما بده مصلحة لبنان، بس خلي يعرف انه في وسيلة بتأمن مصلحة لبنان بسرعة، وفي وسيلة يمكن اذا اعتمدتها وانت بتعتقد انها رح تكون ناجحة واثبتت فشلها وظليت مصر عليها رح تدمر لبنان اكثر واكثر.
1: الله يحمي وطننا لبنان. استاذ بسام ابو زيد، يسعد صباحك ونهارك سعيد واسبوعك سعيد يا رب.
0: ان شاء الله يا رب.
1: عندك ضيوف اليوم او بهالاسبوع هيك بيرزين النهار؟
0: لا والله بعد
1: ما تحددت الامور.
0: لا ما تحددت.
1: تحيه لألك ولزملائنا بالال بي سي اي وزملائنا بنادي الصحافي. شكرا استاذ. اذا كنا باتصال مباشر مع الاستاذ بسام ابو زيد رئيس نادي الصحافه وزميلنا بالال بي سي اي. مع محبه وطننا لبنان وهالاتصال بالاستاذ بسام ابو زيد نوصل لختام فترتنا لليوم. صوتك عالي جبل لبنان. لفتني بصحيفة الديار بالصفحة الأخيرة نقيب المحامين في بيروت سابقا الأستاذ نادر جاسبار، ومقال بعنوان معاشات خيالية في بلد شبه مفلس. تعيينات شهية على التعيينات، أصحاب نفوذ متزلمين، ودائع منهوبة في بلد شبه مفلس. كيف يمكن أن تكون المعاشات بهذه القيمة؟ بيحكي عن الدراجات النارية اللي هي أنابل موقوتة، عن إزاز الفيومي، عن الحفر بالطرقات، فلتان الموظفين بالدوائر العقارية والمالية والنافعة وغيرها. فمتى يستفيق هذا الشعب النائم الذي لا هم عند معظمه سوى السهر والسفر ونيل فتات الصفقات التي يجريها زعماؤه؟ ضباط أصدقائي برتبة رائد معاش $300 أمريكي شهرياً، وبرتبة مقدم $400 أمريكي شهرياً، وبرتبة عميد $900 شهرياً، وهم حماة الوطن ودمهم على كفهم، في حين أن من يعينون في اللجان التي لا تعمل شيئاً ومعظمها كما يقال تنفيعة أو الهيئات الناظمة يقبضون آلاف الدولارات ويبني البعض زعامتهم على هذه التعيينات. إذن مقال المحامي الأستاذ نادر كاسبار: معاشات خيالية في بلد شبه مفلس. نحن وياك إيد بإيد ماتر نادر كاسبار ومع كل الخيرين بهالبلد لحتى نحارب الفساد، ومثل ما قلت أنت جبل لبنان كاشفة فساد العقارية والمالية وفساد النافعة، وبدنا نفتك فيهم مدنيين وعسكريين الفاسدين واللي سرقوا أموال الشعب اللبناني. فيكن تشتروا صحيفة الديار تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون نوصل ختام فترتنا لليوم، أنا صار لازم ودعكن، ومثل ما قلنا الملفت اليوم بصحيفة اللواء: قيادي في حزب الله المحظور قال لصحيفة اللواء لا للاستقالة من الحكومة ولا للفتنة ولا للاعتراف باتفاق الإطار. ذكروني هون قبل ما أنهي، ذكرني حزب الله بقصة هالعروس الفلسطينية الحبيبة اللي إجاها عريس وطلبها، وإجا يوم العرس وبدأت تفل مع العريس وصارت تقتل بحيلة وتلطم وبدأت تخزق تيابها وتوب العرس بعد شوي صغيرة، وراح المكياج تبعها من وراء البكي والدموع المدرارة وصريخة ونحيبة. حن قلب أم عليها، قالت له مالك يا بنتي مالك؟ قالت له يا ماما ما بدي أتركه، ما بدي أتركك، ما بدي أتركك، أترك والدي. قالت له يا ماما ما تزعلي مالك، إذا بدكش بدكاش بلاش، يعني إذا بدكيش بلاش. قالت لا لا لا يا ماما ببكي وبروح. فحزب الله المحظور العميل الإيراني بلبنان ببكي وبضل، مش ببكي وبروح، ايه هون عم يبكوا بدون يضلوا بالحكومة ومن جواتها، ووزيرهم بيلبس كرافات خلافا لنواب حزب الشيطان المحظور ما بيلبسوا كرافات، هو بيلبس كرافة واليوم عنده نشاط وبده يروح وبده يجي وبدو يضل بالحكومة. أنا بستغرب تماماً كيف القصر الجمهوري والقصر الحكومي ما منعوه يفوت على القصر الجمهوري والقصر الحكومي، لأنه بيقعد حد سفير إيران المحظور وغير المعين والمرفوض وطنياً، بيروح بيقعد حده بالاحتفالات وزير صحة حزب الله. هي مفروض تكون وزارة صحة لبنان، صارت وزارة حزب الله، صارت ملحقة بمستشفى الرسول الأعظم غير الشرعي والمبني على أراضي مصادرة من الناس الأبرياء. يا ضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير، والله يخلصنا منهم دنيا وآخرة للفاسدين بإداراتنا اللبنانية والفاسدين وطنيا والعملاء للخارج شياطين الداخل. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا، بحييكم تحت الهواء على 70-220-888. كل القضايا ضمن إطار السرية، أي معلومات عن الفساد أو أي شيء بتكون بلغونا إياه والصور اللي بتصوروها وكل شيء عم بيصير، الخط الساخن بتصرفكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، واتساب 70-220-888. اللهم خلص وطننا لبنان من عصابة الأشرار التي دمرتنا. بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطن لبنان، تضلوا بخير. جبل

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 3-16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد تطلع بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وينك
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
3: تزقزق ما صبت شي
2: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
3: إنه أنا بحسها كوميدية
2: لولو أكتر اجتماعية
3: سياسية اجتماعية
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز البطاقات بمكتبة أنطوان
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
5: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
6: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز وضيف هالحلقة العميد فادي داود

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: إذاعة جبل لبنان. حظك على الهواء.
1: الشمس ترافق كوكب عطارد في حركته التراجعية داخل برج السرطان المائي، مما يدعونا جميعاً إلى التباطؤ ومراجعة القرارات الماضية والتركيز على الروابط العائلية الصادقة. وفي المقابل يفرض القمر في الجدي أجواء من الانضباط والجدية لإتمام المسؤوليات، بينما تطفي الزهرة والمشتري في الأسد طاقة من التفاؤل والجاذبية، ويدفعنا المريخ وأورانوس في الجوزاء نحو تبني أفكار وحلول سريعة ومبتكرة. دعونا نكتشف ما تحمله هذه الأجواء لكل برج من الأبراج. برج الحمل، مع تجمع كواكب السرطان في بيت بيتك وعائلتك، قد تجد نفسك مشغولاً بمسألة عائلية قديمة تعود للواجهة، أو تحتاج لإعادة ترتيب أجواء منزلك لتبث فيه الراحة.
2: برج الثور، المريخ وأورانوس في الجوزاء يسلطان الضوء على شؤونك المالية، مما قد يتيح لك فكرة سريعة أو طارئة لزيادة دخلك. ذهنك متوهج اليوم بفضل طاقة السرطان، وهو وقت ممتاز لإعادة التواصل مع محيطك المقرب أو مراجعة أوراق ودراسات قديمة. برج الجوزاء، طاقة الحركة والتغيير في أعلى مستوياتها لديكم، حيث يجتمع المريخ وأورانوس في برجكم ليمنحاكم اندفاعاً وشجاعة لكسر الروتين. تراجع عطارد في السرطان ينبهكم بضرورة الحذر في المصاريف المالية ومراجعة ميزانيتكم بدقة وتأني بها.
3: برج السرطان، الشمس تضيء برجك وتمنحك الحيوية، لكن تراجع عطارد بجانبها يجعلك تميل إلى استرجاع ذكريات قديمة أو إعادة تقييم لخططك الشخصية. لا تستعجل البدء بمشاريع جديدة تماماً اليوم، بل ركز على تصفية الحسابات العالقة وترتيب أفكارك بصمت. برج الأسد، أنتم على موعد مع جاذبية استثنائية. كوكب الزهرة يتألق في برجك وبجواره كوكب المشتري، مما يفتح أمامكم أبواب التفاؤل والفرص العاطفية والقدرة على لفت الأنظار. خففوا من القلق الذي قد تثيره كواكب السرطان خلف الكواليس، واستمتعوا بحضوركم الباهي.
4: برج العذراء، الأجواء الفلكية تدعوك اليوم لإعادة التواصل مع الأصدقاء القدامى أو مراجعة مشاريع جماعية سابقة. قد تظهر بعض المسؤوليات العملية التي يفرضها القمر من الجدي، لكن تنظيمك المعهود ومساندة المحيطين بك سيمكنانك من إنجاز كل شيء بكفاءة. برج الميزان، تسلط الخريطة الفلكية الضوء على مكانتكم المهنية وأهدافكم العليا. وجود الشمس وعطارد المتراجع في السرطان يطلب منكم مراجعة خطة عمل سابقة أو تصحيح مسار مهني، بينما تمنحكم كواكب الأسد دعماً معنوياً كبيراً من خلال علاقاتكم الاجتماعية المميزة.
5: برج العقرب، تشعر برغبة في التعلم أو استرجاع معلومات ومعارف قديمة. قد تواجه بعض التغييرات المفاجئة في محيط عملك بسبب طاقة الجوزاء، لكن مرونتك وقدرتك على قراءة السطور ستكونان صمام الأمان لديك. برج القوس، تبحث في شؤون مالية مشتركة أو استثمارات تحتاج إلى إعادة نظر وتدقيق بفضل تراجع عطارد. عاطفياً، تواجد الزهرة والمشتري في الأسد يفتح أمامك آفاقاً دافئة ويبث في روحك حب المغامرة والتفاؤل.
6: برج الجدي، القمر يستقر في برجكم اليوم ليمنحكم حضوراً قوياً وقدرة عالية على ضبط الأمور. الكواكب المتواجدة في البرج المقابل لكم السرطان تركز على الشراكات. قد تحتاج اليوم إلى مناقشة موضوع قديم مع الشريك العاطفي أو المهني وتوضيح سوء تفاهم سابق بصدر رحب. برج الدلو، تراجع بلوتو في برجك يدعوك للتأمل والتحول الداخلي الهادئ. على الصعيد اليومي، تجمع كواكب السرطان يوجه طاقتك نحو الاهتمام بالصحة والواجبات المتراكمة. تأنى في إنجاز أعمالك ولا تضغط على نفسك، واستعن بالطاقة الإيجابية التي تمنحها لك الزهرة من برج الأسد.
7: برج الحوت، الأجواء تحمل لك لمسات إبداعية وعاطفية جميلة جداً،
3: تجمع الكواكب في برج السرطان الصديق يفتح قلبك للمشاعر ولعلاقات قديمة قد تتجدد. استغل طاقة المريخ وأورانوس في الجوزاء لإدخال بعض التعديلات المبتكرة والممتعة على منزلك أو بيئتك العائلية.
0: حظك على الهواء.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

أنا وسعر كل شغلي غلي خسي زرعها كنت ما عادت إلي ما عادت إلي ما عادت إلي مش هم بعد اليوم إن بهدلني حدا ومش هم بعد اليوم

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في نتائج زيارتيه لتركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، وتم عرض المهمات المرتقبة للجيش بعد اتفاق الإطار، حيث شدد الرئيس عون على دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن وضبط الحدود، مؤكداً أن حملات التشكيك لن تؤثر على أدائها الوطني.
1: وفي سياق التطورات الجارية، النائب وضاح الصادق كتب على منصة إكس أن إيران بدأت مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بعد 40 يوماً من الحرب، فيما اتهم حزب الله بالسعي لإبقاء لبنان ضمن أوراق إيران الإقليمية وتحويله إلى ورقة رخيصة في صفقاتها، واصفاً ذلك بالخيانة والخبث. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور بيروت الخميس للقاء كبار المسؤولين، حاملاً مبادرة لتعزيز العلاقات اللبنانية السورية وتطوير التعاون الاقتصادي والأمني، مع تأكيد احترام السيادة ومنع التدخلات وطرح رؤية لمشروع تكامل عربي مشترك. زيارة الأدميرال الأمريكي براد كوبر إلى بيروت شكلت حلقة وصل بين المستويين السياسي والعسكري في إطار تنفيذ الاتفاق الأمني الإطاري. واشنطن تدفع باتجاه تثبيت الجيش كمرجعية تنفيذية وحيدة على الأرض، مع دعم تدريجي لتوسيع قدراته، فيما يبقى نجاح المسار مرتبطاً بقدرة الداخل اللبناني على تجنب التوترات.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هدد بأن إسرائيل قد تدخل حرباً مع إيران خلال يومين إذا أطلقت طهران صواريخ باتجاهها، مؤكداً أن الجيش يستعد لعملية زرقاء وبيضاء ضد أهداف إيرانية، ومشدداً أنه لا تنازلات لا في لبنان ولا في إيران.
1: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية، نقيب أصحاب المستشفيات بيار يارد أكد أن نحو 8 مستشفيات عامة وخاصة في الجنوب باتت خارج الخدمة، مشيراً إلى أن بعضها يواصل استقبال الحالات الطارئة المرتبطة بالوضع الأمني هناك.
0: وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن أسعار البنزين والمازوت تشهد انخفاضاً جديداً بعد قرار الحكومة تعليق الرسوم الجمركية، حيث تراجعت صفيحة البنزين بنحو 34 ألف ليرة والمازوت بنحو 66 ألفاً، ما يخفف الأعباء عن المواطنين. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.
4: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: حبك مثل بيروت.
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صح جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: you ready for this?
1: Last night I dreamt of San Pedro.
2: Sa musique rassemble. Sa musique fait vibrer. Madonna. Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2. Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston. Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
0: Hi, this is Madonna.
2: Journée spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie. Nostalgie, tous les tubes 80.
3: This summer, escape the heat and humidity at Zarour Club. Experience the Zarour Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarour Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarour Club and E-Positive.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
5: ولا منحس ولا منحس
4: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
5: وينك وينك
4: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: بعد التطلع بعيونك
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
5: قولك بعد بنرجع مرة
4: هذا الحفل برعاية بيبسي
5: وينك
4: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
6: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
4: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: لبنان رح يرجع
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
6: والشمس رح تطلع
4: هذا الحفل برعاية بيبسي
6: بيروت
4: تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس

0: متخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي استاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل لبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في نتائج زيارتيه لتركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، وتم عرض المهمات المرتقبة للجيش بعد اتفاق الإطار، حيث شدد الرئيس عون على دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن وضبط الحدود، مؤكداً أن حملات التشكيك لن تؤثر على أدائها الوطني. بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تطورات الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي في واشنطن، وقال بري إن كأن شيئاً لم يكن. من جهته أكد باسيل الاتفاق على رفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية وعدم المساس بها.
1: وفي سياق التطورات الجارية، النائب وضاح الصادق كتب على منصة إكس أن إيران بدأت مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بعد 40 يوماً من الحرب، فيما اتهم حزب الله بالسعي لإبقاء لبنان ضمن أوراق إيران الإقليمية وتحويله إلى ورقة رخيصة في صفقاتها، وصفاً ذلك بالخيانة والخبث.
2: بدأ وزير الصحة العامة ركان ناصر جولة تفقدية على مستشفيات الجنوب والنبطية للاطلاع على أوضاعها وتسريع إعادة تأهيل المتضرر منها، واستهل جولته من مستشفى حيرام في مدينة صور على أن تشمل الزيارة عدداً من المستشفيات الحكومية والخاصة في المنطقة.
1: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور بيروت الخميس للقاء كبار المسؤولين، حاملاً مبادرة لتعزيز العلاقات اللبنانية السورية وتطوير التعاون الاقتصادي والأمني، مع تأكيد احترام السيادة ومنع التدخلات وطرح رؤية لمشروع تكامل عربي مشترك. زيارة الأدميرال الأمريكي براد كوبر إلى بيروت شكلت حلقة وصل بين المستويين السياسي والعسكري في إطار تنفيذ الاتفاق الأمني الإطاري. واشنطن تدفع باتجاه تثبيت الجيش كمرجعية تنفيذية وحيدة على الأرض مع دعم تدريجي لتوسيع قدراته، فيما يبقى نجاح المسار مرتبطاً بقدرة الداخل اللبناني على تجنب التوترات.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هدد بأن إسرائيل قد تدخل حرباً مع إيران خلال يومين إذا أطلقت طهران صواريخ باتجاهها، مؤكداً أن الجيش يستعد لعملية زرقاء وبيضاء ضد أهداف إيرانية، ومشدداً أنه لا تنازلات لا في لبنان ولا في إيران.
1: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية، نقيب أصحاب المستشفيات بيار يارد أكد أن نحو 8 مستشفيات عامة وخاصة في الجنوب باتت خارج الخدمة، مشيراً إلى أن بعضها يواصل استقبال الحالات الطارئة المرتبطة بالوضع الأمني هناك.
0: وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن أسعار البنزين والمازوت تشهد انخفاضاً جديداً بعد قرار الحكومة تعليق الرسوم الجمركية، حيث تراجعت صفيحة البنزين بنحو 34 ألف ليرة والمازوت بنحو 66 ألفاً، ما يخفف الأعباء عن المواطنين.
3: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: كل القصايد من حلا عينيك.
5: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
6: لو غمضت عيني ومشي
5: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
6: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
5: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: قلبي ده قلبي ده.
5: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: وكل العام حسوا إليك.
5: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
7: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: منتجين أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتل بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتل ياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد هذا الحفل برعاية بيبسي بوكس أوفيس هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
1: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beirut Art Days le 27 juin avec le spectacle La Valise d'Histoire au Théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beirut Art Days ou au 7062 6200.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة مبت
2: بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في نتائج زيارتيه لتركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، وتم عرض المهمات المرتقبة للجيش بعد اتفاق الإطار، حيث شدد الرئيس عون على دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن وضبط الحدود، مؤكداً أن حملات التشكيك لن تؤثر على أدائها الوطني. بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تطورات الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي في واشنطن، وقال بري إن كأن شيئاً لم يكن. من جهته أكد باسيل الاتفاق على رفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية وعدم المساس بها.
1: وفي سياق التطورات الجارية، النائب وضاح الصادق كتب على منصة إكس أن إيران بدأت مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بعد 40 يوماً من الحرب، فيما اتهم حزب الله بالسعي لإبقاء لبنان ضمن أوراق إيران الإقليمية وتحويله إلى ورقة رخيصة في صفقاتها، وصفاً ذلك بالخيانة والخبث.
2: بدأ وزير الصحة العامة ركان ناصر جولة تفقدية على مستشفيات الجنوب والنبطية للاطلاع على أوضاعها وتسريع إعادة تأهيل المتضرر منها، واستهل جولته من مستشفى حيرام في مدينة صور على أن تشمل الزيارة عدداً من المستشفيات الحكومية والخاصة في المنطقة.
1: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور بيروت الخميس للقاء كبار المسؤولين، حاملاً مبادرة لتعزيز العلاقات اللبنانية السورية وتطوير التعاون الاقتصادي والأمني، مع تأكيد احترام السيادة ومنع التدخلات وطرح رؤية لمشروع تكامل عربي مشترك. زيارة الأدميرال الأمريكي براد كوبر إلى بيروت شكلت حلقة وصل بين المستويين السياسي والعسكري في إطار تنفيذ الاتفاق الأمني الإطاري. واشنطن تدفع باتجاه تثبيت الجيش كمرجعية تنفيذية وحيدة على الأرض مع دعم تدريجي لتوسيع قدراته، فيما يبقى نجاح المسار مرتبطاً بقدرة الداخل اللبناني على تجنب التوترات.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هدد بأن إسرائيل قد تدخل حرباً مع إيران خلال يومين إذا أطلقت طهران صواريخ باتجاهها، مؤكداً أن الجيش يستعد لعملية زرقاء وبيضاء ضد أهداف إيرانية، ومشدداً أنه لا تنازلات لا في لبنان ولا في إيران.
1: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية، نقيب أصحاب المستشفيات بيار يارد أكد أن نحو 8 مستشفيات عامة وخاصة في الجنوب باتت خارج الخدمة، مشيراً إلى أن بعضها يواصل استقبال الحالات الطارئة المرتبطة بالوضع الأمني هناك.
0: وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن أسعار البنزين والمازوت تشهد انخفاضاً جديداً بعد قرار الحكومة تعليق الرسوم الجمركية، حيث تراجعت صفيحة البنزين بنحو 34 ألف ليرة والمازوت بنحو 66 ألفاً، ما يخفف الأعباء عن المواطنين. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق ما صبتشي
4: حاصلوا طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية
5: أنا بحسها كوميدية
4: لولو أكتر اجتماعية
5: سياسية اجتماعية.
6: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
7: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
8: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: للعشرة عدلك
1: واحد عشرة
0: شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي.
2: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
4: لو غمضت عيني ومشي
3: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: قلبي ده قلبي ده
3: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: وكل العام حسوا إليك.
3: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل ليبانو سويس انشورنس.
5: Are you ready for this?
6: Last night I dreamt of San Pedro.
7: Sa musique rassemble. Sa musique fait vibrer. Madonna.
8: Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2.
7: Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston.
8: Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
9: Hi, this is Madonna.
7: Journée spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie.
8: Nostalgie, tous les tubes 80.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. هم يتزاك علي أنا.
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
4: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بده يضل حد العيلة.
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنطلياس النقاش البحرية.
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
3: تأمين الحفل لبانو سويس.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في نتائج زيارتيه لتركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، وتم عرض المهمات المرتقبة للجيش بعد اتفاق الإطار، حيث شدد الرئيس عون على دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن وضبط الحدود، مؤكداً أن حملات التشكيك لن تؤثر على أدائها الوطني.
0: بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تطورات الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي في واشنطن، وقال بري إن كأن شيئاً لم يكن. من جهته أكد باسيل الاتفاق على رفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية وعدم المساس بها.
2: وفي سياق التطورات الجارية، النائب وضاح الصادق كتب على منصة إكس أن إيران بدأت مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بعد 40 يوماً من الحرب، فيما اتهم حزب الله بالسعي لإبقاء لبنان ضمن أوراق إيران الإقليمية وتحويله إلى ورقة رخيصة في صفقاتها، وصفاً ذلك بالخيانة والخبث.
1: بدأ وزير الصحة العامة ركان ناصر جولة تفقدية على مستشفيات الجنوب والنبطية للاطلاع على أوضاعها وتسريع إعادة تأهيل المتضرر منها، واستهل جولته من مستشفى حيرام في مدينة صور على أن تشمل الزيارة عدداً من المستشفيات الحكومية والخاصة في المنطقة.
2: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور بيروت الخميس للقاء كبار المسؤولين، حاملاً مبادرة لتعزيز العلاقات اللبنانية السورية وتطوير التعاون الاقتصادي والأمني، مع تأكيد احترام السيادة ومنع التدخلات وطرح رؤية لمشروع تكامل عربي مشترك. زيارة الأدميرال الأمريكي براد كوبر إلى بيروت شكلت حلقة وصل بين المستويين السياسي والعسكري في إطار تنفيذ الاتفاق الأمني الإطاري. واشنطن تدفع باتجاه تثبيت الجيش كمرجعية تنفيذية وحيدة على الأرض مع دعم تدريجي لتوسيع قدراته، فيما يبقى نجاح المسار مرتبطاً بقدرة الداخل اللبناني على تجنب التوترات.
1: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هدد بأن إسرائيل قد تدخل حرباً مع إيران خلال يومين إذا أطلقت طهران صواريخ باتجاهها، مؤكداً أن الجيش يستعد لعملية زرقاء وبيضاء ضد أهداف إيرانية، ومشدداً أنه لا تنازلات لا في لبنان ولا في إيران.
2: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية، نقيب أصحاب المستشفيات بيار يارد أكد أن نحو 8 مستشفيات عامة وخاصة في الجنوب باتت خارج الخدمة، مشيراً إلى أن بعضها يواصل استقبال الحالات الطارئة المرتبطة بالوضع الأمني هناك.
1: وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن أسعار البنزين والمازوت تشهد انخفاضاً جديداً بعد قرار الحكومة تعليق الرسوم الجمركية، حيث تراجعت صفيحة البنزين بنحو 34 ألف ليرة والمازوت بنحو 66 ألفاً، ما يخفف الأعباء عن المواطنين.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. لبنان رح يرجع. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. بيروت. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
4: ولا منحس ولا منحس.
3: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
4: وينك وينك.
3: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
4: بعدت تطلع غياب عيونك.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: قولك بعد نرجع مرة.
3: هذا الحفل برعاية بيبسي.
4: وينك.
3: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
5: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
1: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
2: Thank you.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوق إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال.
3: إيلي أحلى غرة يا فراشي نقيلي.
2: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في نتائج زيارتيه لتركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، وتم عرض المهمات المرتقبة للجيش بعد اتفاق الإطار، حيث شدد الرئيس عون على دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن وضبط الحدود، مؤكداً أن حملات التشكيك لن تؤثر على أدائها الوطني. بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تطورات الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي في واشنطن، وقال بري إن كأن شيئاً لم يكن. من جهته أكد باسيل الاتفاق على رفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية وعدم المساس بها.
1: وفي سياق التطورات الجارية، النائب وضاح الصادق كتب على منصة إكس أن إيران بدأت مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بعد 40 يوماً من الحرب، فيما اتهم حزب الله بالسعي لإبقاء لبنان ضمن أوراق إيران الإقليمية وتحويله إلى ورقة رخيصة في صفقاتها، وصفاً ذلك بالخيانة والخبث.
2: بدأ وزير الصحة العامة ركان ناصر جولة تفقدية على مستشفيات الجنوب والنبطية للاطلاع على أوضاعها وتسريع إعادة تأهيل المتضرر منها، واستهل جولته من مستشفى حيرام في مدينة صور على أن تشمل الزيارة عدداً من المستشفيات الحكومية والخاصة في المنطقة.
1: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور بيروت الخميس للقاء كبار المسؤولين، حاملاً مبادرة لتعزيز العلاقات اللبنانية السورية وتطوير التعاون الاقتصادي والأمني، مع تأكيد احترام السيادة ومنع التدخلات وطرح رؤية لمشروع تكامل عربي مشترك. زيارة الأدميرال الأمريكي براد كوبر إلى بيروت شكلت حلقة وصل بين المستويين السياسي والعسكري في إطار تنفيذ الاتفاق الأمني الإطاري. واشنطن تدفع باتجاه تثبيت الجيش كمرجعية تنفيذية وحيدة على الأرض مع دعم تدريجي لتوسيع قدراته، فيما يبقى نجاح المسار مرتبطاً بقدرة الداخل اللبناني على تجنب التوترات.
0: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هدد بأن إسرائيل قد تدخل حرباً مع إيران خلال يومين إذا أطلقت طهران صواريخ باتجاهها، مؤكداً أن الجيش يستعد لعملية زرقاء وبيضاء ضد أهداف إيرانية، ومشدداً أنه لا تنازلات لا في لبنان ولا في إيران.
1: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية، نقيب أصحاب المستشفيات بيار يارد أكد أن نحو 8 مستشفيات عامة وخاصة في الجنوب باتت خارج الخدمة، مشيراً إلى أن بعضها يواصل استقبال الحالات الطارئة المرتبطة بالوضع الأمني هناك.
0: وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن أسعار البنزين والمازوت تشهد انخفاضاً جديداً بعد قرار الحكومة تعليق الرسوم الجمركية، حيث تراجعت صفيحة البنزين بنحو 34 ألف ليرة والمازوت بنحو 66 ألفاً، ما يخفف الأعباء عن المواطنين. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: لبنان البلد الأخضر، حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية،
4: تقفز
3: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
4: تزقزق، ما صبت شي،
3: حاصله طربوش جدي معلق، مسرحية رومانسية،
4: إنه أنا بحسها كوميدية،
3: لولو أكتر اجتماعية،
4: سياسية اجتماعية. بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
5: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: الساحة عليها جوز عيون شو دفاحة وقامي يخزي العين والغديني تفاحة بالغار.
1: This summer, escape the heat and humidity at Zarour Club. Experience the Zarour Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarour Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarour Club and E-Positive. Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي
3: بلا منحس بلا منحس
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: بعدك تطلي عبعيون
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: قولك بعد بنرجع مرة
2: هذا الحفل برعاية بيبسي
3: وين؟
2: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
4: Are you ready for this?
3: Last night I dreamt of San Pedro
1: Sa musique rassemble Sa musique fait vibrer Madonna
5: Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2.
1: Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston.
5: Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
4: This is Madonna.
1: Journée spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie.
5: Nostalgie, tous les tubes 80.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية. بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: لبنان رح يرجع
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: والشمس رح تطلع
2: هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس

0: Le collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes sur artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062-6200.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية عم يتزاق علي أنا
3: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر
4: قال لي أستاذ 10 دولار قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار
3: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو قال بدو يضل حد العيلة
3: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنت الياس النقاش البحرية
2: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD
3: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة
3: تأمين الحفل لبانو سويس

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط خفض سعر ربطة الخبز الأبيض بمقدار 5000 ليرة لبنانية، ليصبح سعر الربطة الوسط 70000 ليرة والصغيرة 45000 ليرة. وأكد أن القرار يترافق مع تكثيف حملات الرقابة للتأكد من التزام الأفران بالتسعيرة الجديدة وضبط أي مخالفات.
2: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في نتائج زيارتيه لتركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، وتم عرض المهمات المرتقبة للجيش بعد اتفاق الإطار، حيث شدد الرئيس عون على دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن وضبط الحدود، مؤكداً أن حملات التشكيك لن تؤثر على أدائها الوطني. بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تطورات الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي في واشنطن، وقال بري إن كأن شيئاً لم يكن. من جهته أكد باسيل الاتفاق على رفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية وعدم المساس بها.
3: وفي سياق التطورات الجارية، النائب وضاح الصادق كتب على منصة إكس أن إيران بدأت مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بعد 40 يوماً من الحرب، فيما اتهم حزب الله بالسعي لإبقاء لبنان ضمن أوراق إيران الإقليمية وتحويله إلى ورقة رخيصة في صفقاتها، واصفاً ذلك بالخيانة والخبث.
4: بدأ وزير الصحة العامة ركان ناصر جولة تفقدية على مستشفيات الجنوب والنبطية للاطلاع على أوضاعها وتسريع إعادة تأهيل المتضرر منها، واستهل جولته من مستشفى حيرام في مدينة صور على أن تشمل الزيارة عدداً من المستشفيات الحكومية والخاصة في المنطقة.
3: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور بيروت الخميس للقاء كبار المسؤولين، حاملاً مبادرة لتعزيز العلاقات اللبنانية السورية وتطوير التعاون الاقتصادي والأمني، مع تأكيد احترام السيادة ومنع التدخلات وطرح رؤية لمشروع تكامل عربي مشترك. زيارة الأدميرال الأمريكي براد كوبر إلى بيروت شكلت حلقة وصل بين المستويين السياسي والعسكري في إطار تنفيذ الاتفاق الأمني الإطاري. واشنطن تدفع باتجاه تثبيت الجيش كمرجعية تنفيذية وحيدة على الأرض مع دعم تدريجي لتوسيع قدراته، فيما يبقى نجاح المسار مرتبطاً بقدرة الداخل اللبناني على تجنب التوترات.
2: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هدد بأن إسرائيل قد تدخل حرباً مع إيران خلال يومين إذا أطلقت طهران صواريخ باتجاهها، مؤكداً أن الجيش يستعد لعملية زرقاء وبيضاء ضد أهداف إيرانية، ومشدداً أنه لا تنازلات لا في لبنان ولا في إيران.
3: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية، نقيب أصحاب المستشفيات بيار يارد أكد أن نحو 8 مستشفيات عامة وخاصة في الجنوب باتت خارج الخدمة، مشيراً إلى أن بعضها يواصل استقبال الحالات الطارئة المرتبطة بالوضع الأمني هناك.
2: وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن أسعار البنزين والمازوت تشهد انخفاضاً جديداً بعد قرار الحكومة تعليق الرسوم الجمركية، حيث تراجعت صفيحة البنزين بنحو 34 ألف ليرة والمازوت بنحو 66 ألفاً، ما يخفف الأعباء عن المواطنين.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: كل العصايد من حلا عينيك.
6: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
5: لو غمضتن عيني ومشي
6: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
6: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: قلبي ده
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: وكل العام حيسوا إليك.
7: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
9: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
10: Thank you.
11: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: Échappez cet été à la chaleur et à l'humidité à Zaarour Club. Vivez le festival Zaarour Vibes du jeudi 16 juillet au dimanche 19 juillet, tous les jours de 16h à 22h. Profitez chaque jour de concerts live, d'un immense espace dédié aux enfants avec jeux d'arcade et structures gonflables et de spectacles quotidiens pour eux, d'activités riches en adrénaline, de promenades en barque sur le lac. Ou détendez-vous simplement au bord de l'eau en mangeant un bout ou en sirotant un verre. Zaarour Vibes, une expérience que vous aurez envie de revivre encore et encore. Du 16 au 19 juillet, de 16h à 22h. Entrée 500 000 livres libanaises. Accès gratuit pour les enfants de moins de 8 ans. Un événement signé Zaarour Club et e-positive.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
2: زي ما النات بحكولي عنك إنك أنت دايما النات
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: بعدك
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: حبك مثل بيروت
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: حب الحرية
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: والشمس رح تطلع.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
2: ولا منحس ولا منحس.
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بووتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك وينك.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: بعد تطلي عبعيونك.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: قولك بعد نرجع مرة.
0: هذا الحفل برعاية بيبسي.
2: وينك.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال.
4: إيلي أحلى غرام يا فراشي نقيلي.
3: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط خفض سعر ربطة الخبز الأبيض بمقدار 5000 ليرة لبنانية، ليصبح سعر الربطة الوسط 70000 ليرة والصغيرة 45000 ليرة. وأكد أن القرار يترافق مع تكثيف حملات الرقابة للتأكد من التزام الأفران بالتسعيرة الجديدة وضبط أي مخالفات.
2: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل في نتائج زيارتيه لتركيا والمملكة المتحدة في إطار التعاون العسكري، وتم عرض المهمات المرتقبة للجيش بعد اتفاق الإطار، حيث شدد الرئيس عون على دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن وضبط الحدود، مؤكداً أن حملات التشكيك لن تؤثر على أدائها الوطني. بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تطورات الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي في واشنطن، وقال بري إن كأن شيئاً لم يكن. من جهته أكد باسيل الاتفاق على رفض الفتنة وحماية المؤسسة العسكرية وعدم المساس بها.
3: وفي سياق التطورات الجارية، النائب وضاح الصادق كتب على منصة إكس أن إيران بدأت مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بعد 40 يوماً من الحرب، فيما اتهم حزب الله بالسعي لإبقاء لبنان ضمن أوراق إيران الإقليمية وتحويله إلى ورقة رخيصة في صفقاتها، واصفاً ذلك بالخيانة والخبث.
4: بدأ وزير الصحة العامة ركان ناصر جولة تفقدية على مستشفيات الجنوب والنبطية للاطلاع على أوضاعها وتسريع إعادة تأهيل المتضرر منها، واستهل جولته من مستشفى حيرام في مدينة صور على أن تشمل الزيارة عدداً من المستشفيات الحكومية والخاصة في المنطقة.
3: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يزور بيروت الخميس للقاء كبار المسؤولين، حاملاً مبادرة لتعزيز العلاقات اللبنانية السورية وتطوير التعاون الاقتصادي والأمني، مع تأكيد احترام السيادة ومنع التدخلات وطرح رؤية لمشروع تكامل عربي مشترك. زيارة الأدميرال الأمريكي براد كوبر إلى بيروت شكلت حلقة وصل بين المستويين السياسي والعسكري في إطار تنفيذ الاتفاق الأمني الإطاري. واشنطن تدفع باتجاه تثبيت الجيش كمرجعية تنفيذية وحيدة على الأرض مع دعم تدريجي لتوسيع قدراته، فيما يبقى نجاح المسار مرتبطاً بقدرة الداخل اللبناني على تجنب التوترات.
2: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هدد بأن إسرائيل قد تدخل حرباً مع إيران خلال يومين إذا أطلقت طهران صواريخ باتجاهها، مؤكداً أن الجيش يستعد لعملية زرقاء وبيضاء ضد أهداف إيرانية، ومشدداً أنه لا تنازلات لا في لبنان ولا في إيران.
3: وفي الصفحة الاقتصادية المحلية، نقيب أصحاب المستشفيات بيار يارد أكد أن نحو 8 مستشفيات عامة وخاصة في الجنوب باتت خارج الخدمة، مشيراً إلى أن بعضها يواصل استقبال الحالات الطارئة المرتبطة بالوضع الأمني هناك.
2: وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة أن أسعار البنزين والمازوت تشهد انخفاضاً جديداً بعد قرار الحكومة تعليق الرسوم الجمركية، حيث تراجعت صفيحة البنزين بنحو 34000 ليرة والمازوت بنحو 66000، ما يخفف الأعباء عن المواطنين.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
6: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
7: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة من خمسة على خمسة، حلقة مالية اقتصادية بامتياز مع الصحافي والكاتب الاقتصادي منير يونس. أهلا وسهلا فيك.
1: يا مرحبا، أهلا فيك.
0: $100 كانت من سنتين تجيب لنا كيسين تقريبا، هلأ منروح على السوبر ماركت ماكسيموم كيس بإيدنا.
1: نعم.
0: شو سبب ارتفاع هيدا الأسعار وليه عالميا الأسعار بتنزل بينما محليا الأسعار بتضل هي ذاتها؟
1: نعم، باعتراف وزارة الاقتصاد بالأول بعدين بعطيك رأيي. وزير الاقتصاد مش من فترة طويلة قال لميديا أنه في 10 نقاط مئوية بالغلا بلبنان ما إلهم تبرير إلا بحالة الاحتكار والتلاعب بالأسعار. عندنا نحن التضخم 20%.
0: توب 10
1: نحن
0: عالميا.
1: نحن خي وأخيرا
0: يعني عندنا إنجاز بتوب 10 عالميا، فإذا توب 10 عالميا بالتضخم وهيدي مشكلة بحد ذاتها.
1: نعم، نحن بين أكثر دول معاناة للتضخم بالعالم، عندنا 20%. لازم يكون المتوسط إذا كان في رقابة للأسعار وإذا كان في كسر للاحتكارات وإذا كان في تسعير شفاف، لازم نحن التضخم يكون عندنا تحت 10%. نحن عندنا يا 20% أو 19%. هلأ شو يعني احتكار؟ بلبنان في حالة نادرة، يعني نادرة الوجود بالعالم إلا بالدول المفيوزية، يعني وقد نكون من الدول المفيوزية
0: الوحيدين.
1: عندك في كذا دولة، لبنان منهم. في الاحتكار يعني مجموعة أشخاص أو شركات بيستحوذوا على السوق وبيتفقوا على الأسعار بلبنان، وهذا كمان باعتراف وزارة الاقتصاد وعم تشتغل على معالجته. في 5 شركات استيراد مع 5 سوبر ماركات كبيرة بيستحوذوا على 80% من سوق الاستهلاك الأساسي. عدد قليل من اللاعبين، أي شركات استيراد وسوبر ماركت، سهل يقعدوا على الطاولة ويتفاهموا على الأسعار، سهل كتير.
0: أوكي.
1: إذا كانوا 50 يصعب أنهم يتفهموا.
0: وكأنه هذه الحصة موزعة بين هالشركات الخمسة، منعطي منحتكر السوق والمواطن وجايبته هن اللي بيدفعوا الثمن.
1: نفس الشيء بالمحروقات، في 6-7 شركات ست سبع شركات كبار بسوق المحروقات بيتفهموا على السعر. أعطيك مثال، وزارة الطاقة بتطلع السعر الاسترشادي للصفيحة، يعني هيدا الحد، فيها الشركات كما المحطات تلعب دونه، يعني الوزارة، الناس بتعتقد أن الوزارة تحدد سعر الصفيحة، هي لا، هي بتحط السقف لسعر الصفيحة وفقا لمعادلة معينة.
0: أوكي.
1: وتترك للمحطات انه تلعب او تتنافس تحت السعر. ما بيتنافسوا كلهم على نفس السعر. هذا كتير دقيق اللي عم اقول لك اياه، بمعنى سهل الاتفاق بين لاعبين او تجار المحروقات والمواد الغذائيه والسلع الاستهلاكيه الاخرى حيث هناك احتكارات وسيطره على السوق، سهل عليهم تحكم بالسعر.
0: ومن يحاسب؟
1: وزاره الاقتصاد.
0: هلأ القدره.
1: نعم، وزارة الاقتصاد في عندها شيء، هيئة بسموها هيئة المنافسة، وهلأ عم تتشكل، إذا طلع قانونها من كم سنة، ولازم هيئة منافسة مثل هيئة ناظمة إذا بدك على رأسها قاضي ونائب قاضي، تخيل يعني القانون هيك.
0: طيب مين بده يعين القاضي؟ كمان بنرجع هون للمشكلة ذاتها.
1: هي بقانونها مستقلة. شو المطلوب منها؟ مطلوب منها دراسة السوق بحيث أنه تكون كل الأرقام شفافة. شو يعني؟ هيدي الهيئة بتعرف كلفة استيراد هيدي الكباية، الكلفة واصلة للمرفأ، بتعرف الرسوم اللي جاي عليها، وبتعرف الهامش اللي بده ياخده التاجر. يعني بتعمل كالكول، حساب بسيط، إذا هيدي واصلة على المرفأ بدولار عليها رسم TVR ورسم جمركي زائد 5-10% ربح، مش لازم تنباع أكثر من دولار وربع، هي عم تنباع دولارين بس. تكشف كل الأسعار إلكترونياً، وهذا حول العالم هو تطبيق، بتفوت على تطبيق وبتقارن الأسعار حيث يجب أن تقارن. يعني سوبر ماركت لبنان لازم تكون كل أسعارها على تطبيق صغير، وإنت كمستهلك بتفوت بيناتهم، سبينس، توفير، رمال، شركتيعان، تك تك تك، بتشوف وين الأسعار الأفضل. بس تصير الأسعار شفافة لهيدي الدرجة،
0: ساعة الاحتكار
1: هي
0: بصيروا يختفي إذا بدك.
1: يعني أنت مثلا رمال أو سبينس
0: دعايات ببلاش،
1: مش مضطر يشوف أنه سعره غالي، بده على الابليكيشن اللي عم نحكي عنه. العالم عايش على الابليكيشن اليوم، إذا أنت قادر تعمل بدك إياه على تطبيق صغير، شو يعني انك تعرف الاسعار على تطبيق صغير؟ شغله تافهه يفترض يعني، ولكنها الى حد اليوم ممنوعه في لبنان، والى حد اليوم ما في اراده بخلق شفافيه في الاسعار.
0: لانه نرجع انه هذه الشركات هي اللي تحتكر السوق بلبنان في ظل عدم القدره على المحاسبه.
1: اذا اجت وزاره الاقتصاد والمدعي العام المالي اللي بتتحول لعنده قضايا الغش التجاري والارتفاع غير المبرر للأسعار ولعبة الاحتكار إلى آخره، ومسك واحد من اللي حكينا عنهم وحطوا يومين بالحبس، شو رأيك بيصير؟ أكيد بده
0: أدي يعني. بدأ ترجع طولع قضائيا، لأن منرجع لموضوع 6 و6 مكرر، ومنرجع أيضا لموضوع ليه عم نحاسب هذه الشركة مش الشركة الثانية.
1: أنا وياك كإعلاميين عم نحكي كيف نعيد بناء الدولة والثقة بالدولة في المصلحة العامة ومراعاة الناس خصوصا الفقراء، واللي ما بيعرفوا 50% من اللبنانيين فقراء وازدادت أزمتهم بعد الحرب، وفي ناس مئات الألاف تدمرت بيوتهم وعايشين بالخيم. هودي ما عم بحكي عن أسباب الحرب، سبب الحرب معروف مين سببها مين عملها، بس عم بحكي في ناس عاديين هودي مسؤولين من مين؟ من الدولة إنها تعطيهم $100 بالشهر، ولا كمان في مسؤولية إنه هودي يقدروا يستهلكوا الحد الأدنى من دون جشع وطمع التجار؟ يمكن في شريحة من اللبنانيين، مش يمكن أكيد، شوف اللي مشوه المشهد، في شريحة من اللبنانيين بين 15-20% معهم مصاري. هلا بتسألني كيف، بقول لك منين جايبين مصاري. معهم مصاري وما بيسألوا كتير إذا في غلا، بس أنت عم تحكي عن 15-20% من السكان،
0: بينما نسبة المتبقية هي اللي تحت
1: 80% من السكان هيدي الأسر بس تفوت على السوبر ماركت مضطرة تشوف السعر، لأنه إذا كان غالي بيكويها، بيكوي الميزانية تبعها، بيحرمها من شيء. 80% من السكان سواء من الطبقة الوسطى أو من الطبقة الفقيرة لا بتفرق معهم الأسعار. في مجموعة تجار ومجموعة شركات ومجموعة سوبر ماركات عايشين على 20%، بقول لك ما هودي بيدفعوا، بيفوت على السوبر ماركت الفخمة بيحط حق كيلو جرانك $8 $10 جنارك، شو بسموه هذا؟
0: جنارك
1: أنا بحفظها غلط بالطريقة البعلبكية،
0: هي إلها مصطلحين على فكرة، جنارك وحدا بقولها جنارك بالكاف وحدا بال...
1: اللي بيحط $10 و$15 سعر كيلو جنارك آخر همه إذا كان 16 ولا 18 ولا 14، بس هذا ابن الفقير بده ياخد حبة جنيرك حق $2 ما بياخدها.
0: هون بنرجع على لب المشكلة. في مشكلة تانية كانت تكون هي إذا بدك الأزمة المتفجرة داخليا، مرسوم تبع رسوم النفايات.
1: نعم.
0: هو كقانون مهم ولكن توقيته كان غلط في ظل ما نشهده من أزمات مالية اقتصادية بعدنا بحارب هذه التداعيات. هيدا المرسوم تراجعت عنه الحكومة، لماذا تراجعت الحكومة وليه مش من الأول ما كانت قدمت على هذه الخطوة؟
1: نعم، الرسم البيئي خلينا نشرحه شوي. هو معمول فيه بعدد كبير من الدول خصوصا المتقدمة على قاعدة الملوث يدفع. شو يعني؟ إذا هيدا الميكرو انتهت فعاليته، خلصت مدته، خرب وما عادش فيها المحطة تستفيد منه، شو بتعمل فيه؟ ترميه، تحطه بكيس الزبالة. هيدا بده معالجة، بده لم أول شيء بس يتلم حتى، وبده معالجة، هيدا ما بيدوب لحاله بالطبيعة، بدك تحرقه، بدك تطمره، بدك
0: بده سنوات لإعادة التدوير.
1: فإذا إذا كنت أنت شاري هيدا المنتج لازم يكون عليه سعر رسم اسمه الرسم البيئي، أنت دافعه، وبعدين بس يتلف هيدا الرسم يستخدم للم والجمع والتدوير والطمر والحرق إلى آخره والمعالجة. هذا المبدأ العام وينطبق على هذه الكباية. إذا انكسرت حطام هذه الكباية بده يروح على النفايات، بده معالجة، ففي كلفة، فعندما تستوردها في عليها رسم يحصل ويوفر إلى حين أنه تنكسر ويصير بده معالجة. هذا بالمبدأ العام، من يلوث
0: يدفع.
1: وهذا بيدفع الناس إلا أنها تروح تستهلك شيء غير ملوث، يعني بدل ما تستهلك النايلون تستهلك الورق لأنه النايلون صعب.
0: هون بصير سقافة المشتري، لما يروح بدل ما يكون عم يشتري كيس نايلون بياخد كيس من الورق، وبصير أصلاً دايماً بيلازمه بكل مشترياته مثل بلاد برا بأوروبا وبكندا أيضاً.
1: هذا المبدأ العام. هلأ إجوا بدهم في قانون سنة 2018 قائم على مبدأ الملوث يدفع، مقر، ومعظم الكتل النيابية اللي صرخت من يومين هودي النصابين هني أقروا القانون وفي أسمائهم موجودة، أدعو كل اللبنانيين يروحوا لسنة 18 لهيدا القانون اللي على أساسه بني هيدا الرسم، حيشوفوا معظم القوى السياسية اللي كانت عم بتصرخ من يومين مصوتين على القانون،
0: حيقولوا لك أنه الأزمة ما كان موجودة بال 2018
1: تمام،
0: ما كان في حاجة.
1: فإذا نحن اليوم بالتوقيت، فإذا نحن متفاهمين على المبدأ التوقيت يبدو أنه غلط، وهذا اللي شافه رئيس الحكومة كما وزيرة البيئة كما الحكومة مجتمعة، أنه قد لا يكون الوقت مناسباً اليوم لأنك ترفع الأسعار لأنه أصلاً هي مرتفعة. ولكن وبدي أقول لك إياها على الهواء، خلي اللبنانيين يحضروا حالهم لأزمة نفايات مقبلة،
0: أزمة نفايات مقبلة نتيجة
1: أنه هذا الرسم ألغي، والدولة حالياً بجزء من التمويل عم بتمد ايده على الصندوق البلدي، وهيدا الصندوق اصبح شبه مفلس، يعني انت بمنطقتك ما عم تاخذ خدمات لانه الدوله عم بتمد ايده على الصندوق وتاخذ دولارات لمعالجه النفايات. يعني عندك مشكله بخطرين، اول شيء بالبلديه تبعك بطلت عم تاخذ خدمات كما يجب لانه الصندوق البلدي او اموال البلديات تؤخذ لمعالجه النفايات، وعندما هيدا الصندوق ببطل فيه مصاري انت عندك أزمة نفايات. ان شاء الله لا، اذا بتتذكر أزمة النفايات
0: 2015
1: وقت اللي حطوهن على على على جانب نهر بيروت واجت السي ان ان صورتهم، شيء كان فضيحة عالمية. ان شاء الله ما نوصل له،
0: ولكن اذا ما لقوا عنا حل
1: نعم لازم يلاقوا حل مستدام.
0: يعني من هلا على الوزاره ربما والجهات المعنيه يبداوا البحث عن خطه لحتى ما نوصل الى تكرار هذا المشهد، لا سيما مع عدد النازحين الموجودين في مناطق بيروت. يعني قبل كانت النفايات موزعه بالمناطق من الجنوب الى صيدا وصولا الى بيروت، اليوم عدد السكان الاكبر هو في هذه المنطقه.
1: نعم اليوم عم نجي على موضوع ثاني اللي هو العداله الضريبيه. هلا بتقول لي الملوث يدفع، اوكي، بس في فقراء بيستهلكوا وما في داعي
0: ما فيها تنعمل حسب الرواتب هذه الضريبه؟
1: لا منا عادله، هي الملوث يدفع يعني كل واحد بيستهلك بيدفع. ولكن بلبنان قبل ما نحكي مين بده يدفع قصه النفايات، بلبنان في مشكله إلى علاقه بالعداله الضريبيه. حاعطيك مثلين، 80 ل 85% من ايرادات الدوله تجي من الرسوم الجمركيه ومن التفئة ضريبة القيمة المضافة ورسوم المعاملات والطابع المالي وهيك والرسوم العقارية وغيره. أكثر من 85% بتجي من عموم الناس، الإيرادات الرسوم والضرائب، بغض النظر عن قدرة هيدي الناس على الدفع أو لا. شو ما كانت قدرتك الشرائية أنت مضروب. بنسبة 85% من الإيرادات كل الناس بيدفعوا، بس 10 أو 15% هي ضريبة الأرباح والشركات. يعني هذا النظام بسموه نظام الضريبة التنازلي، وهذا أصبح من الماضي في العالم. القاعدة العالمية بتقول 50-50. شو يعني؟ الرسوم أو الضرائب غير المباشرة التي تضرب العموم مش لازم تكون 80-85% من إجمالي الإيراد، لازم تكون نص الإيراد الحكومي. النص الثاني بيجي من ضرائب الأرباح، ضرائب الشركات، والأعباء التي تلقى، الأعباء الضريبية التي تلقى على أصحاب القدرة وأصحاب الملاءة، يعني اللي معهم. بلبنان اللي معهم يا صديقي خلي الناس تعرف،
0: وأنا بيكونوا مصرياتهم،
1: بيدفعوا قليل. اللي معهم بيدفعوا قليل ضرائب، ومش بس بيدفعوا قليل ضرائب، حتى اللي بيدفعوه بيزعبروا بالورق حتى يدفعوا أقل. يعني إذا عليه 17% ضريبة على الأرباح ما بيقدم أرباح كاملة، عنده دفترين معروف بلبنان، دفتر حقيقي والدفتر الثاني بيقدمه لوزارة المال إنه هو مش ربحان كتير، فبيدفع 17% على الربح القليل علما هو إنه هو ربحان كتير. ناهيك عن التهرب الجمركي، ناهيك عن التهرب، خذ مثلا الأملاك البحرية، معتدين على الأملاك البحرية وما عم يدفعوا،
0: وكأنه نحن قادرين نكون عم نطلع أموال وإيرادات للخزينة فقط بالمحاسبة، وفقط إذا بدك ناخد هذه الأموال من الأملاك البحرية، الأملاك البرية، المؤسسات تبع الدولة اللي عندهم عقارات كتير كبيرة موجودة،
1: كسرات منهم، كسرات المقالع، شركات الإسمنت،
0: شو عنا بعد؟ كتار
1: الأملاك البحرية
0: قيمتهم كلهم على بعضهم تقريبا قد ايه فيها تساعدنا لحتى ننهض؟
1: لا نظرياً اللي هو غير قابل للتطبيق، فيك تجيب منهم كما يجب إذا اشتغلت بحزم وحسم بتجيب من هودي القطاعين يعني اللي هن الأملاك البحرية والمقالع والكسرات وشركات الأسمنت المعتدين على الشواطئ وعلى البيئة وناهشين الجبال وحارقين دين البيئة. نحن بنتغنى لبنان حلو شوف جباله كيف. anyway أنا بيعجبوني اللي بيتغنوا بجمال لبنان على ستوريز الانستغرام وهني نفسهم أكبر الملوثين وأكبر ناهشي الشواطئ مدمري الشواطئ ومدمري الجبال. anyway في إحصاءات ودراسات بتقول من هودي القطاعين بس فيك تجيب 3 مليار دولار مرة واحدة كتسويات وغرامات، ثم سنويا بتجيب 300 400 500 مليون رسوم سنوي. تعال طبق عدد من الوزراء اللي قاعدين على طاولة مجلس وزراء متحالفين معهم، عدد من النواب وليس بقليل وبالأحزاب الأساسية متحالف معهم وبيغطي عليهم.
0: هون بنرجع للمشكلة حتى عنا بالكهرباء، التهرب من دفع الكهرباء بمناطق لبنانية معينة.
1: في تهرب من دفع الكهرباء بمناطق معينة وهي جزر أمنية، يجب على القوى الأمنية تفوت وتعرف رقبة كل واحد سراء مين مكان يكون.
0: ما الذي يمنع القوى الأمنية من الدخول لحتى تلم جباية الكهرباء يلي هي أمور بديهية على كل دولة تكون موجودة عندها لتقدر تأمن أموال الخزينة؟
1: الجبانة والتواطؤ والوهم أنه بيعملوا مشكل ويعملوا مشكل. أنت بدك تفرض دولة وهي بالدولة ولا بدك تضلك بالتراضي؟ بدك تضلك بالتراضي ما تقول لي بدي دولة. بدك تضلك تحيد فلان وتراعي فلان وتتجنب علان، ما تقول لي بدك دولة. وقت اللي بدك دولة بدك تروح تجيب إيرادات الدولة حيث يجب ومن أين هي منهوبة. خذ المخالفات البناء. في لبناني ما عنده مخالفة بناء؟ أنا براعنك طلع حواليك. طيب هيدي حق مصاري. مخالفات البناء بلبنان بمئات الألاف، في إحصائية أعلى من هيك بكتير، بمئات لا. كل حدا عامل مخالفة برندا مسكر موسع مزعبر، طيب هيدا حق مصاري، هيدي حق عام، ليه ما بيجبوها؟
0: هون بنرجع بنحكي عن هيكلية دولة، وجود هيكلية واضحة المعالم بتقدر تأسس لمرحلة جديدة مع هذا العهد يلي دايماً عم بيقول التغيير والسيادة وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. قبل ما نروح بريك سؤال، برأيك ما البديل عن اتفاق الإطار الذي حصل بين لبنان وإسرائيل طالما عم نحكي عن عجز القوى الأمنية بموضوع ما عم فيها تجيب الكهرباء؟ كيف بدأ تنزع السلاح لسيما هذه الدولة؟
1: نعم جبتني على موضوع سياسي. أنا
0: سياسي قبل دقيقتين،
1: اختصاصي اقتصاد. مطلوب إنهاء حالة العداء مع إسرائيل لأنه لبنان دفع أثمان هائلة ولم يعد مقبولاً عند اللبنانيين مسألة طريق القدس على الشريحة واسعة من اللي دفعوا ثمن. إذن مطلوب أن تأتي إلى ترتيبات أمنية، إلى اتفاق هدني مع إسرائيل، حبيت ما حبيت غصباً عنك خلصنا من الموضوع هذا. هلأ بتقولي مين حيقتنع معك؟ هيدا يحتاج إلى حوار داخلي، يجب الله يطول، مش حوار يعني نقعد سنين، يجب حوار داخلي. يعني في عندك حلين، إما الحوار الداخلي بالإقناع وإنك تلاقي صيغة، إما تخلي الجيش بوجه الحزب، مش هيك؟ في غيرهم تناودي اثنين
0: عندك إيه هاي هاي،
1: أو بتنزل الجيش بوجه الحزب وهذه فيها صعوبة، في ناس عم بتطالب فيها ولكن فيها مخاطر، أو إنك بدك تجيب إرادة حقيقية من الأطراف المعنية. خي طاولة مجلس الوزراء ما فيها معظم الأطياف السياسية والحزب كمان، طيب البرلمان كل الأطياف السياسية، طيب هودي مؤسستين دستوريتين، هل يجوز أنه يفتح حوار سريع جدي فعال للخروج من هذا المأزق أو لا؟ سؤال مطروح.
0: سؤال آخر، هل يستطيع مجلس النواب إسقاط هذا الاتفاق الإطاري؟
1: مني قانوني، ولكن بلبنان في بدعة اسمها الميثاقية، يعني إذا شيء خطير واستراتيجي ومصيري بهذا الحجم لكل الطوائف حق فيه، حق النقاش فيه. فبيجوا الشيعة بيقول لك أنت عم تقرر مصير جنوب، طيب أنا ابن الجنوب، عم بحكيك أنا من خارج القانون، عم بحكيك بالدواليب اللبنانية، بالكواليس اللبنانية، بالميثاقية المزعومة. بيجوا الشيعة بيقول لك تعال لحظة، أنت عم تقرر مصير جنوب لمئة سنة مقبلة، فأنا بدي يكون شريك بهيدا القرار. هيدا من خارج القوانين والدساتير، وهيدي لبنان تقريبا هيك عايش عليها، يعني قصة انه لكل طائفة حق فيتو، وهيدا من تركيبة لبنان وهيدا خطأ.
0: بريك ونتابع إذن بعده مع منير يونس الكاتب والصحفي الاقتصادي، الإقامة الذهبية، أسعار الذهب، أسعار النفط، وسر عوينات منير يونس يلي بتتغير بين مقابلة وأخرى.
2: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: Are you ready for this? Last night. Sa musique rassemble. Sa musique fait vibrer. Madonna. Ce vendredi, Nostalgie célèbre la sortie de son album Confessions 2. Toute la journée, deux tubes de la star à la suite. Et à 22h, un mix spécial avec Jenny Preston. Fan ou novice de la reine de la pop, cette journée est pour vous.
4: Hi, this is Madonna.
3: Journée spéciale Madonna, c'est ce vendredi sur Nostalgie. Nostalgie, tous les tubes 80.
5: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
6: Thank you.
7: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
8: تقفز
7: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
8: تزقزق ما صبت شي
7: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
8: إنه أنا بحسها كوميدية
7: لولو أكتر اجتماعية
8: سياسية اجتماعية
9: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز البطاقات بمكتبة أنتوان
10: كل الغصايد من حلا عينيك
11: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري
12: لو غمضت عيني ومشي
11: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
12: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي
11: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
12: قلبي ده قلبي ده
11: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
12: وكل العام حسوا إلي
11: هذا الحفل برعاية نوك نوك تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان
0: منتابع خمسة على خمسة مع الصحافي والكاتب الاقتصادي منير يونس أهلا وسهلا فيك
13: يا مرحبا
0: لعوينات
13: لعوينات
0: مرة لا. بني مرة أزرق مرة أحمر
13: نعم هذه أسأل عنها مثل ما ناس بتغير ساعات أنا بغير عوينات ويمكن لأني إعلامي فبحب أطلع بشكل جديد لافت يعني إذا شافوك بنفس الشكل بفكروا أنه ديجا فيو يعني فبطلع لهم بعوينات جديدة بركي في أفكار جديدة لعل وعسى
0: بس المبدأ الثابت
13: المبدأ الثابت عندي عوينات من كل الألوان إلا البنفسجي
0: ليه؟ يلا يمكن يمكن تدرج
13: ناطرك تهدين البنفسجي
0: خلاص الحلقة الجاية نرجع إلى الإقامة الذهبية هذا المشروع يلي أقرته لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان هي ما بتعطي الجنسية للمستثمرين ولكن بياخدوا إعفاءات ضريبية مقابل دفع 500,000 دولار أي مستثمر سيدفع هذا المبلغ في هذه الفترة تحديداً في لبنان
13: نعم بعتقد هيدي حتجذب المتهربين من الضرائب برا أو بعض اللي بدهم يبيضوا أموال خلينا نحكي بالإطار العام عادة الاستثمار ببلد ما بده بنية تحتية جيدة يعني بدك كهرباء أنت جاي تستثمر ببلد ولا بتشتري بتجيب المولد معك يعني شيء بضحك يعني بتشتري بتعمل استثمار وبتشتري
0: طب مولد طب كيف عملوا هيك استثمار إذا بدك من دون وجود أي بنية تحتية بتساعدوا لهالمستثمر
13: حنحكي فيها فإذا المستثمر بالإطار العام وبالمبدأ العام بده بنية تحتية يعني بده كهرباء بده مي بده طرقات جيدة شبكة اتصالات جيدة إلى آخره هؤلاء تقريبا بلبنان أوضاعهم سيئة البنية التحتية. بعدين الأهم من هذا صديقي ريكاردو، بدك مصارف. المستثمر بده قطاع بنكي موثوق، بده يجي على بلد يقدر يحط مصاري، يسحب مصاري، ينام على مخدة باله مرتاح ما يطيروا المصريات. هعطيك رقم، 20 مليار دولار للأجانب وغير المقيمين انسرقوا في لبنان بالقطاع البنكي. 20 مليار
0: أي محاسبة من جهة تجاه
13: كانوا أكثر بس ما بقي منهم، كانوا أكثر هناك ما بقي منهم 20 مليار دولار لغير المقيمين والأجانب مسروقين من مصارف لبنان.
0: رفعوا دعاوى؟
13: طلعت أبو غزالي رفع دعوة، آخرين يعني في بديش أحكي أسماء لأنه إيه رفعين دعوة.
0: طب وصلوا لمحل معين؟
13: بأمريكا في دعوة إيه، بباريس بلشت الدعوة، يعني الملاحقات اللي عم تحصل بباريس من نتيجة الدعوة اللي غير المقيمين واللي رفعوها يعني، واللبنانيين في الخارج يعني كمان. فإذا إذا ما عندك قطاع مصرفي موثوق، المستثمر بيقول لك أنا جاي على أرض ألغام ما بعرف بكرة شو بيصير، من بكرة بتسكر البنوك وبيحطوا إيدهم على الفريش وهيك يعني، سبق وعملوها تمام. بعدين البلد اللي بده يستقطب أموال واستثمارات مش لازم يكون مصنف على القائمة الرمادية للدول المقصرة في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال. نحن مصنفين بقائمة على المستوى الدولي أنه في النظام المالي مخروق بالتبييض. الاستنتاج شو هو؟ انه حيجيك اللي بده يستمتع بالتبييض واللي بده يتهرب من الضرائب، هودي اللي حيجوك. هل لبنان بحاجة لهودي ولا بحاجة لمستثمر نظيف صاحب رؤية استثمارية يخلق فرص عمل ويساهم في النمو؟ هون منيجي على الفكرة الشباب اللي سواء بالحكومة او بالبرلمان شافوها من زاوية تخلي حدا يجينا معه مصاري. طيب مش يمكن انتوا عم تنصبوا على العالم؟ ما عملوا له بنية تحتية وقطاع مصرفي وإلى آخره، بركي بيجي على نظافة، انتوا عم تجيبوه على وساخة وكأنكم مبيتين نية انه المال اللي حيفوت وصخ وبدنا نزعبر أو نحط إيدنا عليه أو نستفيد منه.
0: هيك ولكن هيك قرار مع هيك لجنة مال وموازنة قديه بيعمل إذا بدك أفكار سلبية على هذه اللجنة، على أعضاء هذه
13: اللجنة. للأمانة حتى ما نظلم اللجنة، أنا رئيس اللجنة بيني وبينه مشاكل العلاقة بالمصارف، بس ما بدنا نخلط كل شيء يعني. هي المشروع إجا من الحكومة،
0: الحكومة كمان
13: ايه
0: هذه الحكومة كيف اليوم بتعمل هيك مشروع مثل ما عم تذكر حضرتك أنه أهدافه مبطنة وغير شرعية للبنانية نوعا ما
13: أهدافه ساذجة ومتسرعة وما فكرت بالموضوع بعمق. حقول غير هيك، اليوم أنت عندك سوري على التعبير يعني بلد مصاب بسرطانات، يعني قطاع مصرفي مضروب، اقتصاد كاش، غلا وتضخم، تهرب، مش هيك كل هذه مشاكل، وبدك عندك اتفاق مع صندوق النقد لازم تعمله، عندك إصلاح القطاع العام، الإدارة العامة، يعني عندك ليستة مش 20 أولوية صح؟ على طول عم نحكي فيهم، وكذا مرة معك حكينا بالأولويات الإصلاحية صح؟
0: صح.
13: طيب بتترك 20 أولوية إصلاحية وبتروح على 21؟ كيف هيك؟ يعني القائمة هذه الدول بس تيجي تعمل فيزا ذهبية بتكون خلصت الإصلاح المالي والإداري وأنهت البيروقراطية، حدت من الفساد، حدت من التهرب الضريبي، يعني بتكون عملت كلها تمام. شو عنا نعمل؟ بدنا نجيب استثمارات وبدنا نجيب أموال مثل ما عملت دول مثل الإمارات وغيرها وغيرها بعد مشوار طويل من الإصلاحات. نحن بلبنان تركنا كل الإصلاحات اللي هي أولوية وجينا على نقطة إنه والله بدنا مصاري. هذه عقلية انتهازية، هذا التعبير اللي يجب أن أنا يعني أتبناه، إنها عقلية انتهازية التي كانت وراء طلب أو فكرة الإقامة الذهبية.
0: استدعاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأيضا مدير السابق لبنك عودة إلى التحقيق أو الادعاء إذا بدك بعشرين تموز، السبب وراء هذا القرار ولماذا بعدنا بمرحلة الادعاءات المستمرة؟
13: نعم، في قبل ما يعملوا بطولات بلبنان كل مرة اللي هون بيعملوا بطولات بتفتش بتلاقي أساسها مش من هون. هي الدعوة هيدي بلشت بفرنسا، القضاء الفرنسي فتح، النيابة العامة المالية الفرنسية فتح التحقيق بقضية استحواذ نجيب مئاتي على حصة ببنك عودة فيها مخالفات وبربس واضطرت المصرف لبنان والسلطات القضائية المحلية يلحقوا ما يجري في فرنسا، وهيدي مش أول مرة. خلينا نتذكر أنه الملاحقات الحقيقية والجدية التي كانت بحق رياض سلامي وآخرين بلشت من أوروبا، واستلحقوا حالهم الشباب عنا. يعني في استنتج، لو مش مقبولة الشكوى بباريس ما كان السلطات النقدية والقضائية المحلية تحركت. هلأ لب الموضوع شو هو؟ مثل ما قلت لك، بال2010 نجيب ميقاتي استحوذ على حصة ببنك عودة. يبدو بقراءة يعني الإجراءات والتمويل في مخالفات، يبدو حصلت الصفقة على تمويل من مصرف لبنان، ويبدو بنتاج هيدي الكومبين إذا بدك التريك بين هودي المجموعة في عمولات يشتبه بأنها وصلت لرياض سلامة لأنه سهل هذه العملية، وكان في شراكة حسب ادعاء مصرف لبنان مع سمير حنا. ولكن في سؤال كتير كبير، بفرنسا قبلت الدعوة على عودي وميقاتي ورياض سلامة، بلبنان ليش بس رياض وسمير حنا؟ نجيب شو بيشكي؟ ليش ما بيجي على القضاء؟ يعني ليش حيدونا لنجيب بلبنان؟ أنا ما عم بتهمه، بس أنا عم أقول أقارن ما يقارن. نفس القضية فيها تحقيق بفرنسا، نجيب ضمناً، شو معنى بلبنان نجيب مش ضمناً؟ طيب نفس القضية بفرنسا بنك عودي ضمناً، شو معنى بلبنان بنك عودي ليس ضمناً بس سمير حنا ضمناً؟ سؤال برسم مصرف لبنان والقضاء اللبناني.
0: هذا السؤال حيخدنا لموضوع آخر أيضاً اقتصادي مالي، ولكن بعيداً عن المصارف، أسعار الذهب عم تتراجع تباعاً بالعالم. سبب هذا الانخفاض هو كل ما يحصل من توترات جيوسياسية بالمنطقة، وهل أصبح الوقت الفعلي والحقيقي لشراء الذهب لحتى بعدين يكون في استثمار ناجح على المدى المتوسط وحتى البعيد؟
13: إذا سألتني على المدى المتوسط والبعيد، نعم الذهب يفترض أنه من يختار هذه القناة الاستثمارية ممكن أن يحقق عوائد. خلينا نعرف أنه القنوات الاستثمارية هي خيارات، في حدا بيروح على الأسهم، حدا بيروح على السندات، حدا بيروح على الودائع، حدا بيروح على العقارات، حدا بيروح على المصانع، وحدا بيروح على الذهب. هلا إذا بدنا نحكي على مستوى الناس اللي تحت، أكيد الناس ما فيها ما فيها تفتح مصنع، فيها تشتري شقة، العقار بلبنان كمان بيربح، فيها تشتري فضة إذا كان المبلغ صغير،
0: $57 تقريبا أونصة الفضة.
13: إذا هيدي الناس بدها، يعني مع احترام ومحبتي لأنه ما عندهم ثقة بالبنوك، ما ولاش الناس عم تقول لك أنا بشتري شوية ذهب وبنام عليهم، لأنه ما عنده ثقة بالبنك، ولأنه كان حاطط مصرياته بالبنك ياخد شوية فوائد، طاروا أصل المبلغ والفوائد بظهرهم. فإذا كان معه 1000 2000 3 4 5 10 اللي هن بده يستثمرون، ما في يفتح مصنع، ما في يشتري شقة، بقول لك بشتري فيهن ذهب. ولكن نصيحتي أنا، يشتري ذهب أو فضة، ولكن ما تضل عينه على الشاشة طلع نزل طلع نزل، لأنه حيحرق قلبه، يعني حيتحترق أعصابك. تشتريهن وبتطفي الشاشة وما بتطلع،
0: بتنيمهن على حرير، بتنام تحت المخدة وبتنطر لحتى يرجع يعمل هيدا القفزة. إذا كل
13: اللي معك 4-5 آلاف واشتريت أونصة ب4 آلاف وطلعت على الشاشة لقيتها ب3600 وراح
0: مستشفى دغري،
13: بتفوت على المستشفى، يعني بدك تطفي الشاشة وتخلي هالأونصة معك وتنام عليها سنة سنتين ثلاثة. هيدي نصيحتي، وهذا ينطبق أيضا على الفضة. يعني
0: الفضة نفس موضوع الذهب، النفط عم يتراجع عالميا، هل ماضيك هرمز سهل عملية خفض أسعار النفط؟
13: نعم، ولكن في لبنان بعده ما نزل مثل ما نزل برا.
0: نرجع الى الاحتكار يلي عم بصير مع البترول والشركات.
13: امبارح كنت بنقاش مع احد المعنيين بوزارة الطاقة عن هيدا الموضوع، شمعنا نزل النفط من اكبر من اعلى ذروة وصله يوم الحرب واغلاق هرمز لليوم 35% النزول، والنزول بلبنان بعده اقل بكتير 4-6%. قال لي بدنا ننتظر بعد الاسبوع اللي جاي، لانه بتنحسب الأسعار بمتوسط أسبوعي. طبعا في شبهة وفي شك فيهم لأنه هن محتكرين، حكينا عنهم، بيتفقوا على الأسعار سريعا عند الصعود بيعلوا وعند الهبوط
0: بيخلوا ذات الشيء.
13: تمام، بدنا نعطيهم بعد أسبوع واحد، ولكن إذا بعد هالأسبوع هذا أسبوع واحد إذا ضلوا سعر برانت أو بلاتس على 70، السعر العالمي على 70، وما نزلت صفيحة البنزين والمازوت بلبنان 10-15% أو 20%، يعني هودي بيكونوا نصابين عينك وانت عينك، لازم يفوتوا على الحبس.
0: مع هذه الدعوة ننهي هذه الحلقة مع الكاتب والصحفي الاقتصادي منير يونس. أهلا وسهلا فيك، وعلى أمل أنه أسعار الذهب الدلع عم تنزل، يكون في عنا أيضا انخفاض بأسعار المواد الغذائية المحروقات، لأنه المواطن بالنهاية هو ما يدفع الثمن نتيجة كل ما يحصل بأمور ما أنه قادر هو أصلا يحاسب، ربما يحاسب بعدين بالانتخابات النيابية
13: إن شاء الله.
0: أهلا وسهلا،
13: شكرا لك.

0: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت جبل لبنان .com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية، أهم يتزاك علي. أنا
0: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ لقاه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
0: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
0: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
0: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
0: تأمين الحفل لبانو سويس. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-ألف.
3: بوقت فرضت في الحرب والظروف إلغاء معظم المهرجانات الفنية اللبنانية، مهرجان أعياد بيروت قرر أنه يتمسك برسالته يلي حملها من انطلاقته، وأكد أن الثقافة كانت ورح تبقى أحد أشكال المقاومة، وأن الفن هو الوجه الآخر للأمل. بيرجع مهرجان أعياد بيروت هالصيف بنسخته 11 من موقع جديد على الواجهة البحرية بأنتلياس النقاش، وذلك نتيجة الظروف الاستثنائية يلي حالت من دون استخدام الموقع السابق على الواجهة البحرية بوسط بيروت. بيحمل المهرجان هالسنة عنوان وطني بامتياز وبيبقى لبنان، وبتنطلق الفعاليات مساء 16 تموز مع النجمة اللبنانية عبير نعمة يلي رح تفتتح ليالي أعياد بيروت بصوت الدافي وحضور الرائق، بأمسية بينطرع عشاء الأغنية اللبنانية الأصيلة وبتجمع فيها بين الأغاني العاطفية والوطنية. ب 18 تموز رح يسجل الفنان الأردني الأخرس حضوره الأول على مسرح المهرجان بلقاء طال انتظاره مع الجمهور اللبناني بعد النجاحات الواسعة يلي حققها بالعالم العربي، ليقدم واحدة من أكثر السهرات الشبابية ترقباً هالصيف. وبتقدروا تتواصلوا معنا على الرقم 03-328-000 لتكونوا عم تربحوا تيكت فور فري وتكونوا عم تشاركوا معنا بهذه الأمسية الغنائية الشبابية الفريدة مع الفنان الأردني الأخرس. إذن فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 03-328-000 وتربحوا تيكت فور فري وتشاركوا معنا ب 18 تموز مع الفنان الأردني الأخرس بحفلته الجماهيرية بأعياد بيروت. أما مساء 20 تموز فبيتجدد الموعد مع الموسيقي اللبناني جي مانوكيون يلي بيرجع إلى أعياد بيروت بأمسية موسيقية استثنائية بيمزج فيها بين الشرق والغرب بأسلوبه الخاص يلي لطالما ميزه. ولأنه أعياد بيروت لطالما آمن بتنوع الفنون، بطل الكوميدي اللبناني جون أشقر مساء 22 تموز بليلة مختلفة تحمل عنوان فينا نحكي، وبيوعد الجمهور بجرعة كبيرة من الضحك والمواقف المستوحاة من تفاصيل الحياة اليومية. ب 24 تموز بيتجدد اللقاء مع النجم اللبناني جوزيف عطية يلي بيرجع إلى هذا المسرح، وأيضاً بيرجع إلى جمهور العاصمة بأمسية بتحمل الكثير من الفرح والإيقاع بعد النجاحات يلي حققها على المسارح اللبنانية والعربية. ما مساء 25 تموز بيسابر المهرجان للمرة الأولى الفنان اللبناني العالمي إبراهيم معلوف بمحطة فنية استثنائية بينطرها عشاء الموسيقى، حيث بيقدم مشروعه الموسيقي الفريد يلي جمع بين الثقافات وحقق نجاحات كبيرة على أبرز المسارح العالمية. منذكركم أنه فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 033-228-000 لحتى تربحوا تيكت فور فري لحفلة الأخرس ب 18 تموز. ب 26 تموز بيشهد مهرجان عيد بيروت الظهور الأول للفنان اللبناني الشامل مروان خوري على مسرحه بأمسية عاطفية بامتياز، بيقدم خلال أشهر أغنياته وألحانه يلي شكلت جزء كتير كبير من ذاكرة الجمهور العربي. وبموعدها السنوي يلي أصبح تقليد بينطروا العشاء بتختتم ملكة الإحساس إليسا فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان أعياد بيروت مساء 28 تموز بليلة بيلتقي فيها الحب والرومانسية مع العاصمة يلي لطالما احتضنت أجمل محطات الفنية. البطاقات متاحة لجميع الراغبين بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس وبأسعار مناسبة لكافة الفئات الاجتماعية. إذن مرة جديدة بيثبت مهرجان أعياد بيروت أنه الفن بلبنان منه طرف، ولكن هو فعل إيمان بالمستقبل وأنه الثقافة قادرة تكون عم بتواجه الأزمات والانتصار عليها. وبينما غابت مهرجانات كتيرة عن صيف هالسنة، بيواصل أعياد بيروت رفع راية الفرح وبيوجه رسالة واضحة إلى كل العالم، وبيبقى لبنان بلد الفن والحياة مهما شدت التحديات.

أعطى قرار الإمارات رفع الحظر عن مجيء رعاياها إلى لبنان جرعة أكسجين للقطاع السياحي النازف بفعل الأوضاع الأمنية يلي عم بتهدد البشر والحجر وأيضاً عم بتخوف السياح والمغتربين. هل هالقرار رح يقدر يحقق الأمال بموسم سياحي واعد فيما أسعار تذاكر السفر عم بتلاحق نيران الحرب بلبنان والمنطقة؟ بتبقى بورصة الحجوزات رهن الظروف الأمنية، هيك بيشدد نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جون عبود وبيأكد أنه بحال بقي الوضع على حاله فلن نشهد نسبة الحجوزات ذاتها يلي سجلت بالأعوام السابقة نظراً إلى الانكماش الاقتصادي يلي عم بيصود المنطقة ولبنان على حد تعبيره. أما السبب الأبرز يلي عم بفرمل عجلة الحجوزات فبيتمثل بحسب إذن عبود بارتفاع أسعار تذاكر السفر ويلي عم بيأثر بشكل مباشر على الاغتراب البعيد، أي اللبنانيين المنتشرين بالبلدان البعيدة جغرافياً، وعلى سبيل المثال للحصر كندا حيث ارتفعت كلفة سفر عائلة مؤلفة من 5 أشخاص من 10,000 دولار العام الماضي إلى 22,000 هالسنة. أما الخبر الإيجابي بحسب عبود فيترجم بقرار الإمارات رفع الحظر عن مجيء رعاياها إلى لبنان، وبأكد على هذا التعويل على هذا القرار يلي بينقل القطاع السياحي من عصر الانكماش إلى عصر الانتعاش، كون الإماراتيين عندهم قدرة شرائية أكبر وحتى بيقضوا وقتهم بلبنان لفترة أطول.

أيضا عم تتوصل الأعمال الميدانية بمنطقة البيال ببيروت لإزالة خيم النازحين يلي أصبحت غير مأهولة، وشهد اليوم تفكيك المزيد من هذه الخيم بعد إزالة نحو 110 خيمة من أصل 179 الأسبوع الماضي التي كانت لا تزال قائمة في المنطقة نفسها.

رفعت وزارة الأشغال العامة والنقل إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بالموافقة على تحويل اعتماد بقيمة 7.7 ملايين دولار أمريكي من موازنة الوزارة إلى مجلس الإنماء والإعمار بهدف استكمال تنفيذ أشغال نفق الأزهر الشريف أحد المكونات الأساسية للمشروع وتحديداً مشروع الأوتوستراد العربي.

لفت رئيس نائبة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصل إلى أن ارتفاع الأسعار لم يكن موحداً بين مختلف السلع، فالمنتجات الطازجة شهدت زيادات كبيرة بحين ارتفعت أسعار المعلبات بنسب محدودة، والسبب الرئيسي لارتفاع الأسعار كان زيادة أسعار المحروقات عالمياً. وأكد أن الجو الحالي إيجابي وهناك بعض الحلحلة وانخفاض بأسعار المحروقات، وبالتالي ستنخفض المصاريف التشغيلية تدريجاً. وعن قرار تعليق الرسوم البيئية شدد أين؟ أكدوا أن الأرز والسكر والزيوت النباتية ملوثة كي تفرض عليها ضرائب بين 1 و2.5%، وأشار إلى أن الضغوط يلي مارستها النائبة أثمرت إلى تعليق القرار إلى أن يتم درسه. أيضاً ببشرى صحية للبنانيين، أعلن مدير العناية الطبية بوزارة الصحة دكتور برنار البيطار غانم أنه بدأت إذن الوزارة بالتغطية الصحية 100% للنازحين بالمستشفيات الخاصة و100% لجميع المواطنين بالمستشفيات الحكومية.

أصدر وزير المال ياسين جابر قرار حدد بموجبه دقائق تطبيق المادة 52 من قانون فرض ضريبة استثنائية إضافية على الأرباح المحققة من عمليات شراء الدولار عبر منصة صيرفة، محدداً آليات احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة وموجبات التصريح والتسديد، إضافة إلى التزامات المصارف والإدارة الضريبية.

0: وبخبر رياضي رح ينافس لبنان أقوى بلدان العالم بكرة القدم للصلاة عندما يخوض منتخبا الرجال والسيدات للجامعات بطولة العالم يلي بتستضيف العاصمة البولندية وارسو من 1 إلى 8 تموز. وتأتي هذه المشاركة بعد إصرار من قبل الجهازين الفنيين للمنتخبين واللاعبين وخلفهم الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات يلي كان أطلق التمارين بمناطق آمنة خلال الحرب يلي شهد لبنان، وذلك لعدم تفويت هذه الفرصة عبر هذا الحدث العالمي يلي رح يمنح الطلاب المزيد من الخبرة الدولية. إذن عم نركز حالياً على أبرز الأخبار الإيجابية يلي عم ترجع تعكس صورة لبنان الحضاري وصورة هذا البلد الذي بالرغم من كل ما يحصل فيه يحاول دائماً أنه يلاقي ثمرة أمل وجود لحتى كل لبناني يبقى متجذر ومتمسك بهذه الأرض ويكون عنده هذه الرسالة، رسالة الأمل بأنه بالرغم من كل ما يحصل الدولة حالياً بدأت تسير على هذا المسار الصحيح، على السك الصحيح، ولو كانت المشاريع أو حتى هذه القوانين أو هذه الإجراءات عم بتكون محدودة، ولكن إجراء وراء إجراء بيقدر يكون الأمل أكبر ويكون عنده هذه النتائج الإيجابية الفعالة أكثر. بعد البريك حنتابع 5 على 5 مع جولة على أبرز الأخبار التقنية التكنولوجية والأخبار يلي كانت ترند بالعالم، إضافة إلى أخبار وفقرات ثابتة مثل قصة من لبنان وفقرة إلى علاقة من بعد ما إسرائيل استولت على مناطق جنوبية، شو قصة ومصير المحاكم وحتى الأرشيف المتعلق بالقضاء اللبناني والمساجين. بريك ونتابع.
1: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. والشمس رح تطلع. هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
1: بصراحه هيدي اول مره بحي. مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجمه عبير نعمه.
3: لا من حس لا من حس.
1: بليله ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت انتلياس نقاش.
3: وينك
1: كونوا معنا، مهرجان اعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بعد التطلع بعيوني.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قولك بعد نرجع مرة.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: بتعبرني.
1: جبل لبنان 87.7 FM.
2: 5 على 5 صرخة المواطن مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
3: بصرخة المواطن حيكون عنا اتصال بعد شوي مع مواطن لبناني عنده صرخة إلى علاقة بالضمان الاجتماعي، فمن بعد ما كان عنده مبلغ معين من المال وحصيلة بيقدر يكون عم يحصل عليها، كان المبلغ يلي طلع له ضئيل جدا. إذا المواطن حينضم لنا بعد جولة على أبرز الأخبار يلي إلها علاقة بالحرب الإسرائيلية يلي عم بتهجر محاكم الجنوب والنبطية. وضعت الحرب الإسرائيلية مصير آلاف الملفات والأرشيف القضائي بجنوب لبنان بمهب التلف والضياع، ما يهدد قضايا المتقاضين ومستندات المحكمة. فمنذ تشرين الأول 2023 ورغم الخطر والقصف المستمر على محافظة النبطية، استمر عمل محاكم محافظة النبطية الخميس. وبنهاية العام 2025 بدأت التحضيرات لوضع خطة إجلاء استباقية للقضاة والموظفين والملفات في حال توسعت الحرب، ولكن لم تتخذ أي إجراءات. بعد توسع الحرب 2 أذار 2026 وتوقف العمل تماماً بمحكمتي بنت جبال وتبنين، واستمرت محاكم النبطية وحصبية ومرجعيون بالعمل جزئياً وبصعوبة بالغة. وقف مجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء على نقل جلسات المحاكم من المناطق المعرضة للاعتداءات، من النبطية إلى بيروت، من صور وجوية إلى صيدا، ومن بعلبك ورأس بعلبك والهرمل إلى زحلة. تعمل دوائر محافظة النبطية بالحد الأدنى من غرفة ضيقة في قصر عدل بيروت تفتقر لتجهيزات الكافية، وتعطى الأولوية لمتابعة طلبات إخلاء سبيل الموقوفين وقضايا العجلة والتنفيذ والمهل التي يخشى انقضاؤها. وبيواجه القضاة والمساعدون القضائيون صعوبات للتوصل إلى بيروت والاستمرار بالعمل، وبيقولوا خسرنا عيالنا وبيوتنا ومدخراتنا، نفسيتنا بالأرض، فكيف ب$600 بدنا نشتغل كموظفين ونحن مهجرين؟ بصباح الأربعاء الأسود 8 نيسان 2026 انطلق وفد من قضاة محكمة النبطية والمساعدين لألهم بموكب للصليب الأحمر والجيش اللبناني، أخرجوا ملفات موقوفين والقضايا الملحة، فيما بقيت ملفات أخرى بمبنى المحكمة. ولم يكد الوفد ينهي جمع الملفات وتحديداً ملفات الموقوفين والملفات المستعجلة حتى بدأ الطيران الإسرائيلي حزاماً نارياً حول المحكمة. وبرغم من هالحزام النار حول المحكمة، تمكن الوفد من الوصول إلى بيروت بالتزامن مع القصف الإسرائيلي يلي طال العاصمة ضمن 100 غارة يلي استهدفت البلاد. أما السؤال، فهل الملفات وتحديداً ملفات محكمة بنت جبيل بإيد الجيش الإسرائيلي؟ بموازاة تدميره للمدينة ومعظم الأحياء والبيوت والأسواق، دخل الجيش الإسرائيلي إلى سرايا بنت جبال حيث تقع المحكمة. استولى الجيش الإسرائيلي على أسلحة الصيد المصادرة من قبل المحكمة، وادعى أنه هي أسلحة حربية تابعة لحزب الله وجدت بمدرسة. لا يوجد أي معلومات عن مصير ملفات المحكمة، فالوزارة ليست قادرة على الوصول إليها. وعام 1978 دمر الاحتلال الإسرائيلي مبنى المحكمة الأثري، فأنقذ أهالي المدينة الملفات يلي بتحفظ الحقوق من تحت الركام.

من بعد ما اعترفت إسرائيل بالإبادة الجماعية للأرمن، نتعرف على أبرز الدول يلي اعترفت بإبادة الأرمن. البداية من أوروغواي اللي هي أول دولة بالعالم تعترف رسمياً بالإبادة الجماعية للأرمن بموجب قانون تاريخي صدر عام 1965. إلى روسيا يلي تعتبر من أوائل القوة الكبرى يلي أدانت المجازر، حيث أصدر مجلس الدوما قراراً رسمياً بالاعتراف عام 1995. إلى فرنسا يلي أقرت الاعتراف بقانون رسمي عام 2001 وجعلت يوم 24 أبريل يوماً وطنياً لأحياء الذكرى. إلى ألمانيا يلي صوت برلمان بالإجماع عام 2016 على قرار يقضي بهذه الإبادة واستحضر المسؤولية التاريخية عن هالفترة. إلى الولايات المتحدة الأمريكية يلي اكتمل اعتراف التاريخي بقرار إجماع من الكونغرس عام 2019 وإعلان رسمي من الرئيس بايدن عام 2021. ومؤخراً صادقت الحكومة الإسرائيلية رسمياً عام 2026 على مقترح وزير الخارجية للاعتراف بالإبادة تمهيداً لإحالته إلى المشروع للتصويت النهائي. الجزائر تتصدر أكبر الميزانيات العسكرية بإفريقيا بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام للعام 2025. البداية من الجزائر يلي بتتصدر القارة الأفريقية بفارق شاسع بميزانية دفاعية بلغت 25.4 مليار دولار. إلى المغرب يلي حلت بالمرتبة الثانية إفريقياً بإنفاق عسكري رسمي بلغ 6.3 مليار دولار. جنوب إفريقيا حلت بالمرتبة الثالثة إفريقياً بإنفاق دفاعي بلغ 3.2 مليار دولار. أما مصر فحلت بالمرتبة الرابعة بإنفاق عسكري مباشر بلغ 2.5 مليار دولار بحسب حسابات المعهد. إلى نيجيريا اللي حلت بالمرتبة الخامسة بميزانية عسكرية بلغت 2.1 مليار دولار. من القطط الجاسوسة إلى هدايا التنصت، أغرب عمليات التجسس بالتاريخ. البداية مع القطط التجسسية، فبستينيات القرن الماضي أطلقت الاستخبارات الأمريكية مشروع سري لتدريب وزرع أجهزة تنصت داخل قطط بهدف مراقبة تحركات السوفييت. أطفال سوفييت، أهدى أطفال سوفييت السفير الأمريكي ختم خشبي بيحمل شعار أمريكا. هالأمر بدا بريء، ولكن كان جهاز تنصت متطور بيشتغل من دون بطاريات أو أسلاك وبقي داخل المكتب 7 سنوات. بالثمانينات حفرت الاستخبارات الأمريكية نفق سري تحت السفارة السوفيتية بواشنطن للتنصت على الاتصالات، ولكن الخطة انهارت قبل أن تبدأ بعد ما باع جاسوس تفاصيل العملية للروس. نفق برلين مشروع تجسس مشترك بين أمريكا وبريطانيا للتنصت على السوفييت عبر نفق سري، ولكن السوفييت كانوا على علم بالخطة من البداية وتركوا العملية تستمر 11 شهر لحماية المصدر داخل الأجهزة الغربية. إلى سر يوم القيامة، هي خطة نووية سرية للغاية وضعت الإدارة الأمريكية أساسها بحال اندلاع حرب نووية، ولكن سربت بالكامل إلى السوفييت على يد أحد أخطر الجواسيس بتاريخ أمريكا لحتى تتحول إلى كنز استخباراتي ضخم. إلى فقرة من هو؟
من هو الذي أسس حركة فتح وحصل على نوبل للسلام؟ أسس حركة تحرير وطنية فلسطينية وكان رئيسها، وأصبح رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1969. ألقى خطاب تاريخي بالأمم المتحدة عام 1974 وقال فيه: جئتكم بغصن الزيتون في يد وببندقية الثائر في اليد الأخرى. حصل على جائزة نوبل للسلام بعد توقيع اتفاقية أوسلو. إنه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أبو عمار. إذن هو الذي أسس حركة فتح وحصل على نوبل للسلام. وبأقوال سياسية لليوم، ألبرت أينشتاين: المهم ألا تتوقف عن طرح الأسئلة.

من تابع 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. أطلقت الحكومة الموريتانية أول منصة وطنية لاستضافة البيانات والخدمات الرقمية داخل البلد، بخطوة بتستهدف لتعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات الوطنية وتقليص الاعتمادات على البنى التحتية الرقمية المستضافة خارج موريتانيا. وشددت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة على أن المنصة الجديدة رح توفر بيئة رقمية آمنة لاستضافة البيانات الحكومية والخدمات الإلكترونية، بما يعزز الأمن السيبراني ويضمن استمرارية الخدمات وبيدعم التحول الرقمي بمؤسسات الدولة. وأضافت الوزارة أن هالمشروع رح يساهم بتطوير الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءة وجودة الخدمات العامة من خلال توفير بنية تحتية رقمية حديثة تستجيب للمتطلبات المؤسساتية الحكومية والقطاعات المختلفة. فرضت السلطات بجمهورية الكونغو الديمقراطية حظر على التجمعات العامة بأربع مناطق بين العاصمة بإطار إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس إيبولا، رغم عدم تسجيل أي إصابة بهالمناطق حتى الساعة. وهالقرار أصدر وزير الداخلية قبل أيام من مظاهرة دعت لها المعارضة احتجاجاً على تعديلات دستورية مقترحة وصفتها بأنه ذات دوافع سياسية. وأكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية بساعة متأخرة من مساء أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا وصل إلى 1300 حالة من بين 360 حالة وفاة، وكان ب 15 أيار أعلن عن تفشي موجة جديدة من فيروس إيبولا يلي بيسبب حمى نزفية. وكان انتشر هالفيروس بثلاث أقاليم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، هي إيتوري وشمال وجنوب كيفو، حيث يعيش حوالي 15 مليون شخص. أيضاً صحياً، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية أنه تفشي فيروس هانتا يقترب من النهاية. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه جميع المخالطين للحالتين اللتين تم رصدهم بجنوب إفريقيا أكملوا حتى الساعة فترة المتابعة الخاصة لهم من دون الإبلاغ عن أي حالات إضافية. وكتب عبر أكس: لقد اكتملت أيضاً فترات الحجر الصحي والمتابعة لجميع الأشخاص بإسبانيا وهولندا، بما في ذلك أفراد طاقم السفينة أم في هونديوس. تستعد وكالة الفضاء الأمريكية لإطلاق مهمة إنقاذ غير مسبوقة للحيلولة من دون سقوط مرصد الفضائي إلى الأرض بعد أكثر من 20 سنة قضاها برصد انفجارات أشعة وأعنف الظواهر الكونية. ومن المقرر أن تنطلق هذه المهمة يلي بتبلغ كلفتها نحو 30 مليون دولار بأقرب وقت هالأسبوع عبر مركبة روبوتية طورتها الشركة بهدف رفع التلسكوب إلى مدار أعلى وأكثر استقرار.

أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب اعتزام السماح للمستخدمين باختيار إنشاء حساب عن طريق اسم المستخدم بدلاً من أرقام التليفون بإطار خطط تستهدف معالجة ثغرة أمنية بتهدد الخصوصية بها التطبيق.

0: فيكم تسمعوا 5 على 5 على ويب سايت jabal-lebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: كل القصايد من حلا عينيك.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حيسوه إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
0: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقاد.
3: نقيلي أحلى غرق يا فراشي نقيلي.
0: هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.
2: ذكر وزير الأمن الداخلي الأمريكي أنه أدى رقصة فرح وغنى غنية أو غنيتين احتفالاً بخروج المنتخب الإيراني من كأس العالم بتصريحات أثارت ردود فعل غاضبة من الاتحاد الإيراني لكرة القدم. وودع المنتخب الإيراني منافسات كأس العالم بعدما تعادل بجميع المباريات الثلاثة ضمن دور المجموعات، وكان آخر التعادل 1-1 أمام مصر. وأبدى سعادته بهالنتيجة خلال حديثه إلى الصحفيين بإحاطة إعلامية خاصة بكأس العالم عقدت بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز. نبقى بأمريكا حيث عم بتناقش ولاية ميشيغان الأمريكية مشروع قانون بيهدف لتنظيم تواصل أصحاب العمل مع الموظفين خارج ساعات العمل الرسمية، بخطوة بتستهدف وضع حد بين الحياة المهنية والشخصية بظل الاعتماد المتزايد على وسائل الاتصال الرقمية. وأحيل مشروع القانون رقم 948 إلى لجنة العمل بالمجلس التشريعي للولاية انطلاقاً من هالأساس.

شهدت دول البلقان تداعيات موجة الحر القياسية يلي تسببت بمئات الوفيات الزايدة عن المعدلات الطبيعية وعطلت الحياة اليومية بأنحاء أوروبا لأكثر من أسبوع وسط تزايد المخاوف من اتساع رقعة حرائق الغابات. وحذر خبراء من أن درجات الحرارة مرشحة لحتى ترتفع مجدداً اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل بدول مثل فرنسا وألمانيا يلي عم يتحملوا وطئة موجة الحر خلال الأيام الماضية. وبكرواتيا أصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذار باللون الأحمر لمناطق بتشمل العاصمة إضافة إلى بعض الوجهات السياحية.

توصل الباحثون إلى أنه عدد أنواع الحشرات يلي بتعيش على الأرض بيتراوح بين 14 و20 مليون نوع على الأقل، بتقدير جديد بيرفع الرقم العالمي المحتمل إلى ما بين 2 و3 أضعاف التقدير الشائع حالياً، ويشير إلى أنه جزء كتير كبير من هالتنوع الحيوي للكوكب بعده غير موصوف علمياً. وأكدت الدراسة يلي نشرت بدورية علمية أنه التقدير المتداول لعدد أنواع الحشرات والبالغ نحو 6 ملايين نوع ربما يكون أقل بكثير من الواقع، خصوصاً بالمناطق الاستوائية يلي بتضم مستويات عالية من التنوع الحيوي، وهي تعد تقريباً بحسب الباحثين وبحسب الحمض النووي يلي شمل أكثر من 1.6 مليون فرد من الحشرات الاستوائية، إلى جانب تعداد تفصيلي لمجموعة من التنوع يلي إلها علاقة بالنماذج الإحصائية بهدف تقدير حجم الأنواع يلي ما التقطتها العينات رغم الكثافة.

منتابع خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوبة دايماً عبر إذاعة جبل لبنان 87.7. شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المنطقة الأمنية بجنوب لبنان على أنه تعليماته تقضي بالرد الفوري على أي تهديد، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية رح تبقى بجنوب لبنان طالما أنه حزب الله موجود وبشكل تهديد لإسرائيل. وزعم نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي صفى 9000 مسلح من حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة، مدعياً أنه ما بقي لا

كشفت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي تعتمد مقاربة متعددة المسارات في التعامل مع الملف الإيراني، تقوم على توزيع المهام بين نائب الرئيس ووزير الخارجية ضمن استراتيجية موحدة تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات سياسية وأمنية تضمن الحد من التوتر في الشرق الأوسط ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وبحسب المعلومات يتولى إذا نائب الرئيس أنه يكون عم يقود المسار التفاوض المباشر مع إيران، فيما يركز روبيو على الملفات الإقليمية المرتبطة بإسرائيل ولبنان بإطار تنسيق مستمر داخل الإدارة الأمريكية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عبر مركز استهداف تمويل الإرهاب فرض عقوبات مشتركة على 5 كيانات مالية و16 مسؤول بارز ضمن البنية المالية لتنظيم حزب الله، بخطوة شددت على أن بتهدف إلى تعطيل قدرة الحزب على الاستفادة من النظام المالي الدولي. وأوضحت الخزانة الأمريكية أن هالعقوبات طالت مؤسستي القرض الحسن وبيت المال وعدد من كبار المسؤولين الماليين المرتبطين بهما، مشيرة إلى أن جميع الأفراد والكيانات المشمولين بالإجراء كانوا مدرجين سابقاً على لوائح العقوبات الأمريكية. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة ببيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان من 2 أدار حتى 30 حزيران أصبحت 4278 ضحية و 12196 جريح. أيضاً بالسياسة، كشف مصدر رسمي عن اتصالات مكثفة تجرى حالياً بين الجهات اللبنانية والعربية والدولية الداعمة للبنان بهدف دعم المسار الرامي إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وأوضح المصدر أن هالاتصالات أفضت إلى تثبيت مجموعة من الخطوط الحمر، في مقدمتها منع أي تحرك بالشارع أو أي مساس بالحكومة، مشيراً إلى أن جميع الأطراف المعنية أبلغت بهالضوابط وتعهدت بالالتزام فيها.

0: نهاية حلقتنا من 5 على 5 لليوم، موعدنا بيتجدد بكرة، وضيفنا الصحافي محمد بركات، وأسئلة عدة تطرح: ماذا بعد اتفاق الإطار؟ متى تبدأ مرحلة التنفيذ؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة للبنان وسيادة هذا البلد؟ نهاية حلقتنا إذن. تقدروا ترجعوا تابعوا المقابلة مع الصحافي والكاتب الاقتصادي منير يونس مباشرة عبر تلفزيون جبل لبنان كابل فيجن، إضافة إلى يوتيوب يلي رح تنزل حلقة على هذه المنصة، إضافة إلى الريلز عبر إنستغرام جبل لبنان. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: دايما نات بحكولي عنك إنك أنت دايما نات.
1: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك طول.
1: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
2: غالبا.
1: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حب الحرية.
1: هذا الحفل برعاية نوك نوك وان بيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعد التطليعة بعيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد نرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
2: This summer, escape the heat and humidity at Zarur Club. Experience the Zarur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zarur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zarur Club and E-Positive.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
3: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: والشمس رح
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
3: بيروت.
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
4: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية
5: تقفز
4: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق
5: تزقزق ما صبتشي
4: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية
5: إنه أنا بحسها كوميدية
4: لولو أكتر اجتماعية
5: سياسية اجتماعية
6: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز البطاقات بمكتبة أنطوان
7: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: تخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
2: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجد أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطع راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
1: تأمين الحفل ليبانو سويس.
3: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.

دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العالم حيسوا إليك.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
1: ولا منحس ولا منحس.
2: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بعدك تطلي عبا عيونك.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: قولك بعد بنرجع مرة.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
3: تحسها ملكة على عرشها.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية.
3: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب.
2: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: لبنان رح يرجع.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: والشمس رح تطلع.
2: هذا الحفل برعاية بيبسي. تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس.
4: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

لقود ليلى بين الضيعة ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله.

ومعود على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني ع درب الخير عم بهديك، ابني ع درب الخير عم بهديك. الله

0: collectif Mono vous invite au Parcours des Curieux dans le cadre des Beyrouthard Days, le 27 juin de 14h à 18h. Explorez les coulisses du théâtre Mono, plongez dans la préhistoire libanaise au musée de préhistoire, découvrez ce qui fait un grand tableau avec Saleh Barakat à la bibliothèque Assabil Mono, écoutez des contes su artistes libanais à la librairie Snoubar Beyrouth et terminez en beauté avec le spectacle La valise d'histoire au théâtre Mono. Toutes les informations sur Instagram le collectif Mono et Beyrouthard Days ou au 7062 6200.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إلي.
0: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: لبنان البلد الأخضر حيث الشمس تقفز من قرية إلى قرية.
3: تقفز
2: حيث يلتقي البحر والجبل والعصافير تزقزق.
3: تزقزق ما صبتشي.
2: حاصلوا طربوش جدي معلق مسرحية رومانسية.
3: أنا بحسها كوميدية.
2: لولو أكتر اجتماعية.
3: سياسية اجتماعية.
4: بعد أكتر من 30 عرض طربوش جدي معلق راجع مسرح المونو بستة وسبعة تموز. البطاقات بمكتبة أنطوان.
5: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام جبل لبنان.
6: Ladies and gentlemen, the amazing Shahada Brothers.

0: يا هوا.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي، تزاك علي. أنا
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه، على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهد أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكيت قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلع 10 دولار وفل الزلمة.
2: تأمين الحفل لبانو سويس.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
5: حبك مثل بيروت.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: حب الحرية.
4: هذا الحفل برعاية نوك نوك وبيبسي. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: بعدك تطلي عبا عيونك
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: قولك بعد بنرجع مرة
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
1: وينك
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
2: تحسها تحسها ملكة على عشور
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
2: تعب الشعور يشتاق له تعب القلب
0: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: لبنان رح يرجع
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: والشمس رح تطلع
0: هذا الحفل برعاية بيبسي
2: بيروت
0: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
3: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage. Proud to be loud.
4: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع Transparency News. وضيف هالحلقة العميد فادي داود.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

0: Rude Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حسوا إلي.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك. تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
4: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. هالأسبوع حلقة خاصة من غنية وخبرية بذكرى ميلاد 110 سنين لأبو الفولكلور اللبناني الموسيقار زكي نصيف. غنية وخبرية هالخميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
5: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
6: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعا أغنية ألحان الموسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: summer, escape the heat and humidity at Zaur Club. Experience the Zaur Vibes Festival from Thursday, July 16th to Sunday, July 19th, every day from 4 p.m. to 10 p.m. Enjoy daily live kids shows, live band performances every evening, a huge kids area packed with arcade games and inflatables, adrenaline-filled activities, rowing on the lake, or simply relax by the water at one of the many food and beverage outlets. The Zaur Vibes, an experience you'll want to relive again and again. July 16 to 19, from 4 p.m. to 10 p.m. Entrance 500,000 Lebanese liras with free admission for children under 8. Brought to you by Zaur Club and E-Positive.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى الخميس 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
2: وينك وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: بعد التطلع بعيونك
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: قولك بعد بنرجع مرة
1: هذا الحفل برعاية بيبسي
2: وين؟
1: تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس
3: تحسها تحسها ملكة على عرشها
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
3: تعب الشعور يشتقلوا تعب
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
3: لبنان رح يرجع
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: والشمس رح تطلع
1: هذا الحفل برعاية بيبسي تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطلياس النقاش البحرية أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس تأمين الحفل ليبانو سويس إنشورنس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما هاد بحكولي عنك إنك أنت دايما هاد.
0: بليلة شبابية استثنائية السبت 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك
0: هذا الحفل برعاية بيبسي ونوك نوك
1: غالبا.
0: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.
2: Ready to upgrade your sound? For a limited time at Instruments Garage, when you buy any guitar, you'll receive 20% off any Blackstar amplifier. Trusted by musicians around the world and one of the top-selling amplifier brands in the UK, Blackstar delivers the tone and performance you need, whether you're practicing at home or playing on stage. Don't miss this exclusive offer. Visit Instruments Garage today and find your perfect guitar and Blackstar amp combination. Instruments Garage Ashrafia. Instruments Garage, proud to be loud.
3: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية. يا عمي تزاك علي أنا.
4: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
5: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمة. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمة، بروقة، بغديع، بدشية، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
4: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخدو، قال بدو يضل حد العيلة.
4: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
4: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
4: تأمين الحفل لبنو سويس.

0: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضت عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: وكل العام حيسوق إليك.
2: هذا الحفل برعاية نوك نوك.
3: مرة.
2: تأمين الحفل لبنو سويس إنشورنس.

صدقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا